0: هيا يا زياد، ستعتاد السير على هذه الألواح.
1: هل ننتظر لؤلؤ ومرجان؟
0: لا لا، أمامهما عمل كثير.
1: هيا إذا نبحث عن أبي وأمي.
0: انتظر، سوف أسأل أقدم عمال الميناء. كيف حالك يا عزيزي؟
2: أهلاً أهلاً بك يا صاحب البحر، لم أرك منذ زمن ولم أسمع حكاياتك الجميلة.
0: قل لي أولاً، هل رأيت رجلاً بدوياً وزوجته في الميناء قبل أيام؟
2: إنني أعمل في البحر منذ أكثر من 50 عاماً، لم أرى في حياتي بدوياً يسافر في سفينة.
1: هل أنت متأكد يا عمّا؟
2: بالطبع يا صغيري، إنهم يفضلون سفينة الصحراء الجمل.
1: أعرف، شكرا على كل حال.
0: أراك فيما بعد يا صديقي. ربما جاء ولم يلمحهم هذا العامل. تعال نسأل في مكان آخر.

0: قلت لك إنه ميناء صغير كثير من السفن تعبره دون توقف.
1: نعم يا سيدي، قلت لي ذلك.
0: هل أنت قلق على أبيك وأمك؟
1: أخشى ألا أراهما مرة أخرى.
0: ستراهما بإذن الله تعالى. تفاءل خيرا، كن كالجنود البواسل في جيش الملك طالوت الذين واجهوا خطر الموت بشجاعة ودون يأس.
1: نعم، قال المؤمنون منهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
0: أكمل الآية.
1: والله مع الصابرين.
0: نعم يا زياد، الله يؤيد بنصره من يصبر. لو علم الناس هذه الحقيقة لأحبوا الابتلاء الذي يقربهم من الله تعالى.
1: متى تكمل قصة طالوت وجالوت؟
0: الآن لو أحببت.
1: بالتأكيد أحب.
0: انطلق الملك طالوت بجيشه في الصحراء الحارقة، وأمر جنوده ألا يشربوا من النهر ليختبر قوتهم وطاعتهم له.
1: عصى أغلبهم أوامره.
0: نعم، فطردهم من الجيش وزحف بالقلة الصابرة لملاقاة عدوه جالوت.
2: سيدي الملك جالوت، هذه فرصتنا لتأمر بالهجوم ونحطم أنوفهم.
3: أخشى أن ينجو طالوت في المعركة، إنه رمز قوتهم.
2: هل ترى قوة في هذا العدد القليل؟
3: نعم يا عمروس، نصف قوتهم في حكمة القائد، والنصف الآخر في إيمان الجنود واعتقادهم أنهم أصحاب حق.
2: وماذا ترى يا مولاي؟
3: سأحدث طالوت أولا.
4: إن ملكهم جالوت يقترب وحده،
5: ربما يريد حقن الدماء وتسليم الأرض دون قتال.
4: لا أظنه يفكر بهذه الطريقة، ولكن تقاليد الحرب تقتضي أن أتقدم أنا أيضا وأعرف ماذا يريد.
3: أنت طالوت راعي الغنم؟
4: نعم، أنا الرجل البسيط الذي اختاره الله ملكا ليعيد به الحق إلى أهله.
3: تحسن الكلام، فهل تحسن القتال أيضا؟
4: لن تستفزني بأسلوبك هذا فتجبرني على قرار لم أتخذه بعد.
3: ألا تريد مبارزتي والزهو بأنك قاتلي؟
4: لم آتي هنا لأزهو ولا لأتفخر.
3: لماذا جئت إلى المعركة إذن؟
4: حتى تعود الأرض إلى أصحابها فيعم السلام بين الناس.
3: لا وقت عندي لمثل هذه المهاترات. أنا جئت هنا لأرى الدماء تسيل وتصبغ الصحراء كلها.
4: ألا يكفيك ما أرقته من دم الأبرياء؟
3: إن كنت تريد السلام فعلا فلدي عرض قد يروق لك.
4: تكلم، إني منصت.
3: بارزني أو تخير من رجالك أقوى فارس ليبارزني، فإذا قتلته تكون أراضيكم لي وأصبح أنا وحدي الملك هنا.
4: وإذا هزمت يا جالوت؟
3: هذا افتراض عجيب، ولكن إذا حدث ذلك يكون ملكي كله لك يا راعي الغنم، وتعود الأرض إلى أصحابها. ما قولك؟
4: موافق، يفعل الله ما يشاء.
3: حتى يأتي من يبارزني، إني منتظره في أي وقت.
5: لا أدري يا مولاي ماذا أقول.
6: إن مبارزة جالوت مغامرة خطيرة،
7: ولكنها مغامرة تستحق. المنتصر فيها سيغنم الكثير.
4: أبلغ الجنود جميعهم أن من يتقدم لمبارزة جالوت وينجح في قتله سيقتسم الملك معي ويتزوج ابنتي ويكون هو الملك من بعدي.
6: أمرك يا سيدي.
7: السمع والطاعة للملك طالوت.
5: أنت لم تأكل كسرة خبز منذ الأمس يا سيدي، هل أعد لك بعض الطعام؟
4: لا لا، أشكرك على اهتمامك.
5: سيدي، هل بإمكاني أن أسأل لماذا أنت حزين؟
4: كم كنت أود أن أقتل الظالم بيدي، لكن صالح الجيش يقتضي أن أجعل الأكثر مهارة هو الذي يتصدى للمبارزة.
5: الحمد لله أن منحنا ملكا في حكمتك وتواضعك يا مولاي.
8: هل أنت واثق مما تقول؟
7: سمعته بأذني يا سمعون.
8: يتزوج ابنة الملك ويصبح الملك من بعده،
7: بل ويقتسم معه الملك في حياته.
8: يا ليتني أكون هذا الفارس. هيا يا داود، أسرع في إعداد الطعام.
7: لا تنسى أنك أصغرنا سناً، وعلى الصغير دائماً أن يطيع إخوته الكبار.
0: وامتثل سيدنا داود عليه السلام لإخوته الذين يكبرونه في السن، وقام ليخدمهم وهو يفكر فيما سمعه من حوار.
7: ولكن الملك جالوت لم يهزم أبداً في مبارزة.
8: إنه يهزم جيشاً بأسره، فكيف يقاتله رجل واحد؟
7: الحياة أطيب من أن نضيعها. الطعام يا داود.
4: ماذا بك؟
5: أخيراً يا مولاي، تقدم واحد من الفرسان لمواجهة الملك جالوت.
4: حسناً، أدخله في الحال.
5: ولكن يا مولاي،
4: ماذا؟
5: هو ليس فارساً بالمعنى الصريح، أقصد...
4: تكلم، ماذا تريد أن تقول؟
5: هو صبي في 16 من عمره، نحيل الجسد، ويعمل في الرعي مع إخوته. اسمه داود يا سيدي.
4: لا بأس من مقابلته، كنت أنا أيضاً راعياً للغنم، لم أولد على رأس هذا التاج.
5: سأدخله في الحال يا سيدي، تفضل أيها الشاب.
9: يا له من وجه طيب يشع بنور الإيمان، إنني أشفق عليك يا بني من القتال.
0: قال داود عليه السلام: لا مفر من قضاء الله.
9: صدقت يا بني، إذا تعال لأعطيك سيفي ودرعي، لماذا لا تمد يدك؟ ما هذا الذي تشير به إلي؟
0: قال النبي داود عليه السلام: إنه مقلاع أستخدمه في الصيد، وسيكون سلاحي بإذن الله.
7: بحثت عنه في كل مكان.
8: لقد أخذ مقلاع الصيد واختفى.
7: ترى إلى أين ذهب داود؟
8: هل يكون قد تأثر بما سمع منا عن مبارزة جالوت؟
7: بالتأكيد هذا ما حدث، أنت تعرفه جريء ومقدام.
8: ولكن هذه المرة الخطر كبير، إنه يقتل نفسه.
7: هو أخونا الصغير، ويجب أن ندافع عنه.
8: سنحميه من نفسه.
7: أسرعوا إذن قبل أن نفقده إلى الأبد. هل رأيتم شابا يريد مبارزة الملك جالوت؟
5: لقد تقدم عدد كبير من الشباب للمبارزة، فأيهم تقصد؟
8: إنه قصير الطول، عيناه زرقوان، وشعره خفيف.
5: أظنه أول من تقدم.
7: يا إلهي، فقدنا أخانا.
5: اصمتوا، هذه ساعة الحسم.
8: إنه يقترب من جالوت،
7: كيف يمكننا أن نمنعه؟
10: أين هذا الفارس؟ لماذا لم يأتي؟ ويحك، من أنت؟
0: قال النبي الكريم: أنا داود.
10: أنت إنسان ضعيف مسكين، إني أرحمك، فارجع ولا يتقدم إلي غيرك من الملوك والفرسان. أين طالوت؟
0: قال داود عليه السلام: أنا الذي أقتلك بإذن الله.
10: يا لك من صبي مغرور، قلت لك أرجع.
0: قال داود عليه السلام: لن أرجع حتى أقتلك.
10: سأريك الآن إلى من تتحدث.
0: أخرج النبي داود حجراً من مخلاته ودعا ربه، ثم رماه بالحجر، فوقع الحجر في رأس جالوت حتى دخل في جوفه وقتله.
11: قتل جالوت، النصر لنا، إلى المعركة، إلى المعركة.
12: خذ يا عدو الله إلى الأمام. أثبتوا، أثبتوا.
4: الحمد لله أن نصرنا وأعاد لنا أرضنا وخلصنا من جالوت الظالم.
12: المكافأة، المكافأة.
4: انتظروا، يجب أن أتأكد أولا من صدق كلامكم.
12: نقول الصدق، نقول الصدق،
13: نقول الصدق، نقول الصدق.
4: كيف تكونون جميعا قد قتلتم جالوت في وقت واحد؟
12: أنا الذي قتلته يا مولاي، وهذا برهاني.
4: ما هذا؟
12: خوذة رأس جالوت، الكل يعرفها.
14: أنا أحمل عباءته، لا يمكن أن ينزعها عن جسده إلا من قتله.
4: أيكما أصدق؟
12: أنا، بل أنا.
13: سيدي الملك طالوت، إنهما كاذبان، أنا الوحيد الذي يملك البرهان على كلامه. معي إصبع إبهام الملك جالوت، نزعته من يده كدليل على قتلي له.
9: عندي 7 جنود قبلك قدموا أصابع إبهام لجالوت، كيف يكون لجالوت 8 أصابع إبهام؟
6: لم يكن شخصاً عادياً.
9: توقفوا عن هذا الكذب، وإلا أمرت بسجنكم جميعاً. كيف تكذبون على الله بعد أن نصركم؟ وكيف تستحلون ما ليس من حقكم؟ لن أعطي نصف ملكي إلا لمن يأتيني برأس جالوت.
5: مولاي، حضر الفارس داود.
9: ما هذه المخلاة؟
5: رأس الملك جالوت يا مولاي، قتله داود، ذلك الفارس النبيل.
9: أنت من يستحق أن يخلفني ويعدل بين الناس. يشرفني يا بني أن أزوجك ابنتي وأقاسمك عرشي.
5: أعلن الأخبار الطيبة في كل أنحاء البلاد.
8: هيا يا عمون لنزور أخانا الملك النبي داود عليه السلام.
15: أخجل من مقابلته، كلما فكرت في أننا كنا نستغله في خدمتنا.
8: انسى ما مضى، لقد سامحنا أخونا الطيب. إن قلوب الأنبياء لا تحمل إلا الخير والحب والتسامح.
15: معك حق، انظر كيف صارت الأرض في عهده.
8: نعم، حتى الطير في السماء يحب داود عليه السلام،
15: لأنه يعرف لغته ومنطقه.
8: هيا سنتأخر، لقد رزق أخونا الكريم بصبي جميل ويجب أن نشاركه فرحته.
15: ما اسم المولود الجديد؟
8: سمعت أنه سماه سليمان.
15: بارك الله لهما.
16: بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العظيم.
1: هل سيدنا داود بطل هذه القصة والد سيدنا سليمان الحكيم؟
0: نعم، وكان كلاهما ملكا ونبيا، وأتاهما الله ملكا عظيما.
1: كم كان سيدنا داود شجاعا.
0: نعم، كان شجاعا، وكان يرمي بيد الله ليرينا أن النصر من عنده، ولنتعلم أن نصبر على الحق ونثق به، ومهما واجهتنا الشدائد لا نيأس أبدا من رحمة الله.
1: نعم يا صاحب البحر، فهمت ما تقصد.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

إدريس أبكر محمد أبكر، وهو إمام يمني ومقرئ للقرآن الكريم، ولد في مدينة جدة السعودية عام 1975، ويعد الشيخ إدريس ثاني أكبر أخوته، ويمتلك الإمام إدريس أبكر الجنسية اليمنية. بسم الله الرحمن

صدق الله العلي العظيم. ظهر اهتمام الشيخ إدريس بقراءة القرآن الكريم منذ الصغر، وتحديدا في سن الثامنة، حيث كان يذهب إلى المسجد، وبعد ذلك انتقل إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم في مسجد الفاطني وهو في سن 13 من عمره، واستغرق حفظه للقرآن الكريم كاملا مدة لم تتجاوز 4 سنوات. فكان الشيخ يمتاز بذاكرته القوية والحاضرة، وقد كان متمكنا من أصول التلاوة وقراءة القرآن، وبعد ذلك أصبح إماما للمصلين في جامع القطاني لمدة 3 سنوات. قام الشيخ إدريس أبكر بإمامة عدد من المساجد مثل مسجد الفاطمي في مدينة جدة. ومن إنجازات الشيخ إدريس أبكر، يوجد للشيخ العديد من التسجيلات الصوتية والمرئية، وفيها تلاوة للقرآن الكريم والآذان والعديد من الأذكار والأدعية. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. تزوج الشيخ إدريس الأبكر، إلا أنه لا يوجد أي معلومات متوافرة حول تاريخ زواجه أو اسم زوجته وعدد أبنائه. ومن أبرز صفات الشيخ أنه يتمتع بشخصية محبوبة بين الناس وقوية، ويتميز صوته بالعذوبة والجمال، كما يتميز بإطلاعه الديني الواسع، وكل ذلك من صفات حافظي كتاب الله تعالى. فقد تتلمذ الشيخ إدريس أبكر على يد عدد من الأساتذة وشيوخ مثل الشيخ يوسف الأحمدي وعبد الوهاب الأحمدي وعود الظاهري وعبد الله القرني وهادي سعيد، وكان لهم الفضل العظيم بعد الله تعالى في تنشئة الشيخ الدينية. ودائما ما يذكر الشيخ مساعدتهم ودعمهم ويدعو لهم أن يجزيهم الخير في الدارين. يعمل الشيخ إدريس أبكر حاليا إمام في مسجد الشيخ زايد الكبير في مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، وقد حظيت تلاوة الشيخ بإعجاب واستحسان من آلاف المصلين الذين أمهم، حيث قام بعدها مركز الجامع بإصدار قرار تعيين الشيخ إدريس أبكر كإمام رسمي لجامع الشيخ زايد الكبير.

وقد زار الشيخ إدريس أبكر العديد من الدول الإسلامية، ومن هذه الدول الأردن وقطر والكويت والبحرين وإمارتي دبي وعجمان وعدد من دول أفريقيا وآسيا. يمتلك الشيخ إدريس أبكر موقعا إلكترونيا فيه العديد من الفيديوهات والتسجيلات الصوتية للقرآن الكريم والأدعية والأذكار اليومية. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: في ظلال النبوة والرسالة.
1: أعزائنا المستمعين، فسدت عقائد العرب وسيطرت عليهم الخرافات والأوهام، وعبدوا الأصنام والأوثان التي ملأت مكة والكعبة التي تميزت بالتوحيد الخالص لله عز وجل منذ عهد إبراهيم عليه السلام. وانحدر الناس مع شهواتهم، فشاع فيهم الزنا والخمر والقمار ووأد البنات ودفنهن وهن أحياء خشية العار، وتناحروا بينهم تناحر الوحوش، فكانوا يتقاتلون فيما بينهم لأتفه الأسباب، وقد تستمر الحروب بين القبائل سنين عديدة تكاد تفنيهم.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في أحوال قومه فيحزن لما هم فيه من الجهل والفساد والغفلة والضلال، ويقلقه مصيرهم، فيفكر ويطيل التفكير ويتمنى لو صلح حالهم وأبصروا طريق الحق ثم ساروا على جادته. ولكن ما هو الطريق الصحيح؟ وما هو المخرج لهؤلاء القوم مما هم فيه؟ هذا الهم الثقيل هو الذي شغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقلق من أجله راحته. وكانت هذه الحيرة الشديدة هي التي ينقبض لها صدره وتضيق بها نفسه، فكان يفر بهمه إلى الجبال والكهوف، فيخلو بنفسه في عزلة عن الناس، يتفكر ويتأمل ويتوجه بقلبه وجوارحه إلى الله خالق السماوات والأرض، ويدعوه بأن يشرح له صدره ويخرجه من هذه الحيرة ويهديه سواء السبيل.
1: في غار حراء.
0: اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم غار حراء فاتخذه مكانا لخلوته، وهو كهف صغير بأعلى جبل حراء في شمال شرق مكة في مكان منقطع عن العمران.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأوي إلى هذا الغار فيعتكف فيه أياما وليالي، يتعبد الله على الطريقة الحنفية، طريقة جده إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان يتزود لذلك بما يكفيه من الطعام والشراب، وقد حبب إليه الخلاء وأولعت به نفسه ولعا شديدا، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده وأن ينفرد بنفسه في ذلك المكان عن الناس وعن ضوضاء الحياة، يقلب بصره فيما حوله من مظاهر الكون الرائع التي تدل على خالق عظيم بديع أبدع هذا الكون البهي المتناسق، غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية.
0: لقد كان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له، ليعبده لما ينتظره من الأمر العظيم. ولما أتم النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره، ظهرت تباشير الصبح وطلايع السعادة، وآن أوان البعثة، وبدأت آثار النبوة تلوح من وراء آفاق الحياة. وكانت أول هذه الآثار الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح.
1: وما زالت إشراقات النور البهي تتوالى عليه وهو في خلواته تلك، حتى جاء اليوم الموعود لبعثته صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في 17 من شهر رمضان في السنة 41 من ميلاده، عندما نزل عليه الملك جبريل وهو يتعبد الله في غار حراء، فقال له: اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحدثنا عن ذلك، فأخذني فغطني، أي ضمني جبريل ضمة شديدة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، أي تركني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فضمني ثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان ذلك أول يوم من أيام النبوة، وأول وحي من القرآن.

0: في بيت خديجة.
1: عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرتجف فؤاده من الفزع وهو يقول: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي. فقامت إليه خديجة فزملته، ولما أبصرت تغير لون وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، مسحت بيدها الحانية على وجهه وهدأت من روعه، ثم سألته عن سبب ما ألم به وأفزعه، فقص عليها صلى الله عليه وسلم الخبر. فقالت للنبي صلوات الله عليه وسلم في ثقة وإيمان: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
0: كانت خديجة رضي الله عنها سيدة عاقلة وفاضلة، وكانت قد سمعت بالنبوة والأنبياء والملائكة من قبل، وكان لها ابن عم اسمه ورقة بن نوفل، وكان قد قرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل.
1: وكانت خديجة أعرف الناس بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاستبعدت أن يكون به مس من الجن، ورأت أن تستعين بابن عمها ورقة بن نوفل، فانطلقت إليه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بالذي رآه في الغار، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، وإن قومك سيكذبونك ويؤذونك ويخرجونك ويقاتلونك.
1: تعجب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كلام ورقة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يثق بقريش وبمنزلته عندهم، فكانوا لا ينادونه إلا بالصادق والأمين. فقال متعجبا: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عاداه الناس وحاربوه، ولئن طالت بي الحياة وأدركت ذلك اليوم لأنصرنك نصر أقوياء.
0: فترى الوحي قليلا، فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم، وظن أنه ليس أهلا لتحمل الرسالة، ولذلك لم يعد الوحي ينزل. ثم تتابع نزول الوحي بعد عدة شهور، وبدأ القرآن ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأقسم الله لنبيه في سورة الضحى بأنه ما هجره ولا تركه، وقد تولاه بالرعاية منذ نشأ، ولم يتخلى عن لحظة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم.
1: فالله سبحانه وتعالى آواه وهو يتيم قد فقد أباه وأمه، وأغناه وهو فقير يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، وهداه وهو ضال حائر لا يدري كيف يصلح قومه، واصطفاه من دون قومه ليكون رسوله إليهم وإلى الناس كافة، ثم طمأنه بأنه سيظل يرعاه ويحوطه ويعطيه من فضله ورحمته حتى يطمئن ويرضى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تلك كانت هي الآية التي أنزلها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد تلك الفترة التي انقطع فيها الوحي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وكانت خديجة رضي الله عنها أول من آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاءه من الله ووقفت إلى جانبه صلى الله عليه وسلم تؤازره وتثبته وتشحذ عزيمته وتخفف عنه كل ما ألم به من هم وتهون عليه أمر الناس وما يلقاه من تكذيبهم وأذاهم.
0: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العظيم.

0: إن كل إنسان مؤمن يرغب في بلوغ هدفه في الحياة والوصول إلى السعادة الأبدية المنشودة، ومن أجل ذلك يسعى بكل جهده وبشتى الطرق والوسائل إلى الوصول إلى الهدف.
1: لقد ولد الإنسان على الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويعلم الله سبحانه وتعالى الإنسان ما تسوس به نفسه، حيث قال تعالى في محكم كتابه المجيد:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله العظيم.
0: فالدعاء هو الوسيلة للتضرع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه مفتاح إلى كل رحمة. وما المبتلى الذي قد اشتد به البلاء بأحوج إلى الدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء؟

0: اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة.
1: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
0: اللهم إنا نسألك صحة في أمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.
1: اللهم افتح مسامع قلوبنا بذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك والعمل بكتابك المجيد يا رب العالمين.

إلهي، قوني على صيام شهرك المبارك، وثبت أقدام المؤمنين. أنت الواحد فلا ولد لك، وأنت الصمد فلا شبيه لك، وأنت العزيز فلا يعزك شيء، وأنت الغني وأنا الفقير، وأنت المولى وأنا العبد، وأنت الغفور وأنا المذنب، وأنت الرحيم وأنا المخطئ، وأنت الخالق وأنا المخلوق، وأنت الحي وأنا الميت. أسألك يا الله برحمتك أن تغفر لي وترحمني، وأن تتجاوز عني، إنك على كل شيء قدير، يا أرحم الراحمين يا الله.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال الرجل: أرأيت إن لم يجد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: وإن لم يستطع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: وإن لم يستطع؟ قال صلى الله عليه وسلم: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليمسك عن الشر فإنها صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. صدق رسول الله.
2: ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أجمل تحياتنا نرحب بكم وندعوكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامج صور من التراث، والتي نستحضر فيها معا بعضا من صور التراث البعيد أو القريب، وبغية الاطلاع عن كثب على جانب من جوانب الحياة الاجتماعية في تلك الأزمنة.

مستمعينا الأكارم، خلف ابن أمين وظاهرة الشقاوة أيام زمان. لقد تحدث الدكتور علي الوردي رحمه الله في كتبه الكثيرة، ولا سيما موسوعته الشهيرة لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. تحدث الدكتور علي الوردي عن عدد من الظواهر الاجتماعية التي كانت سائدة في المجتمع العراقي حتى وقت قريب، ومن ضمن هذه الظواهر التي ذكرها الدكتور علي الوردي ظاهرة الشقاوة، أو كما كانت تسمى في العصور السابقة الفتوة. وقد عزا هذه الظاهرة إلى عامل البداوة الذي كان له تأثير كبير وحاسم على سلوكيات الفرد والمجتمع بوجه عام، حيث قال: إن من أهم الظواهر الاجتماعية التي تدل على مبلغ سيطرة المد البدوي على العراق في العهد العثماني وجود ظاهرة الشقاوة، ولا بد لنا في هذه المناسبة من دراسة هذه الظاهرة على شيء من التفصيل، إذ هي تعطينا صورة واضحة لما كان عليه المجتمع العراقي آنذاك من تركيب وقيم. هذا ما قاله الدكتور علي الوردي. ويرى أيضا الدكتور علي الوردي أن الشقي من الناحية القانونية يعد مجرما، إلا أنه من الناحية الاجتماعية يعد من الأبطال، تفتخر بهم المحلة ويشار إليهم بالبنان. إنه أي الشقي كان في الغالب يمتهن اللصوصية والسطو على البيوت وفرض الخاوة أي الأتاوة على الأغنياء، لكنه في الوقت نفسه لا يخالف القيم المحلية السائدة، فهو في محلته شهم غيور، يحمي جاره، يحافظ على حق الزاد والملح، يراعي تقاليد العصبية والدخالة والنجدة وما أشبه من ذلك. أما سلوكه الإجرامي فهو موجه ضد الحكومة من ناحية، وضد الأفراد الذين لا ينتمون إلى عصبته من الناحية الأخرى، فهو يأخذ من الأغنياء ويساعد في الوقت نفسه الفقراء. كثيرا ما كانت تجري معارك دامية بين الشقي والجندرمة أي الشرطة، وذلك أوقات الليل، وترتفع منزلة الشقي في نظر الناس بمقدار ما تكثر معاركه الجريئة ويزداد عدد ضحاياه. وإذا ألقي القبض عليه وأدخل السجن كان ذلك بمثابة وسام له، استنادا إلى المبدأ القائل: السجن للرجال. أما إذا قتل، أعزائي المستمعين، فإن أهل محلته يخرجون لتشييع جنازته وهم يتأسفون على موت هذا الرجل الشهم العظيم. يذكر علي الوردي رحمه الله أيضا أنه في أواخر العهد العثماني قتل أحد الأشقياء المشهورين في بغداد واسمه عباس السبع مع زميل له، فربط الجندرمة جثة كل منهما بذيل حصان وسحبوها في الطرقات. وقد ذكر شاهد عيان أن الناس كانوا يبكون لهذا الحادث المؤلم، ووجد هذا الشاهد جماعة أخرى تهوس وراء الجثة الأولى قائلة: عباس السبع يمطيع التجار، في حين كانت النساء يلطمن ويندبن حول الجثة الثانية.

ومن هنا أعزائي المستمعين، فإن ذلك يدل على مبلغ تقدير الناس للشقي، فهم يمدحونه بوصفه مطيعا للتجار، أي أنه قادر على جباية الأتاوى من الأغنياء وإعطائها للفقراء، ويفرض عليهم الطاعة لأمره. والظاهر حسب الدكتور علي الوردي، فإن الحكومة حين سمحت بسحب الجثة وراء الحصان أرادت أن تبين سطوتها وأن تجعل من صاحبها عبرة لغيره من الشقاوات، لكن عملها هذا جعل الشقي شخصا مشهورا يندبه الناس ويتأسفون عليه وعلى فقدانه.

ونتحدث الآن أعزائي المستمعين من جانب آخر عن عدد الأشقياء. فعدد الأشقياء في العهد العثماني كان قليلا جدا بالنسبة لمجموع السكان في المحلة أو البلدة، ولكن على الرغم من أنهم كانوا قلة فإنهم كانوا يمثلون القيم الاجتماعية السائدة. أوضح تمثيل يرى الوردي أن السبب في قلة عدد الأشقياء ناشئ من كون الشقاوة تستلزم في صاحبها صفات نادرة جدا كالشجاعة والقوة البدنية والحذق لاستعمال السلاح والمكر والحيلة وغلظة القلب وقسوته، بالإضافة إلى الجرأة، وهذه صفات قلما تجتمع في شخص واحد. وإن هي اجتمعت في أحد الأشخاص وجب أن تتاح له ظروف مساعدة، كأن يشتبك في معركة دامية مع خصوم له أو مع أفراد الجندرمة ويخرج منها منتصرا، وعند هذا تبدأ سمعته بالشيوع والضيوع وترتفع مكانته بين أبناء محلته، وكلما توالت انتصاراته بعد ذلك ازدادت معنوياته ودخل في عداد الأشقياء المرموقين. وإذا نبغ في إحدى المحلات شقي مشهور على النحو الذي ذكرناه اعتزت المحل به، إذ هو سيكون حاميها من اللصوص ليلا ويكون بطلها المغوار عندما تنشب معركة بينها وبين محلة أخرى. كما يتوجب أيضا أعزائي المستمعين أن يكون الشقي مختلفا في زيه والطريقة التي يلف بها كوفيته، أي يشماغه حول رأسه أو من خلال سرواله الطويل. وإذا مشي كانت له مشيته الخاصة ونظرته الشزراء والويل لمن يقصر في احترامه أو لا يرد له التحية بأحسن منها. يلمح الوردي إلى أن أكثر الصبيان في المحلة كانوا يجعلون الشقي المشهور قدوة لهم ويطمحون أن يكونوا مثله في يوم من الأيام، فهم عندما يستمعون إلى آبائهم يتحدثون عن مناقب أحد الأشقياء ومغامرته البطولية يحسون بالرغبة في الاقتداء به لكي ينالوا المنزل ذاتها. ومشكلة هؤلاء الصبيان أنهم حين يكبرون قد يشعرون بخيبة الأمل، إذ إن أكثرهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى الهدف الذي يطمحون إليه، وقد يصاب بعضهم جراء ذلك بالعقدة النفسية الطاحنة على منوال ما أصاب المدعو خلف ابن أمين.

أعزائي المستمعين، ويستمر الدكتور علي الوردي بالكلام عن شخصية خلف ابن أمين الذي كان يحدوه الأمل لأن يكون شقيا يشار إليه بالبنان، حيث يقول الدكتور الوردي إن شخصية خلف ابن أمين تمثل لنا نموذجا لعدد غير قليل من العراقيين في العهد العثماني، ولا يزال لها نظائر في أيامنا هذا، بيد أنها في تضاؤل وتناقص. على أي حال، عاش خلف بن أمين في بغداد في أواخر العهد العثماني، لا يزال أهالي بغداد يتناقلون نوادره ويتفكهون بها. وخلاصة أمره أنه كان قميئا وجبانا، ليس لديه من المؤهلات ما يجعل منه شقيا مشهورا. كان يمتلك مسدسين كبيرين يشدهما إلى جنبيه ليتباهى بهما، إلا أنه كان حريصا على عدم استعمالهما إلا بعد أن يطمئن إلى زوال الخطر، وهو يتصرف على وفق القاعدة الذهبية التي أرساها المتنبي في بيته الشعري: إذا ما خلى الجبان بأرض قوم طلب الطعن وحده والنزالة.

0: ونعود أعزائي المستمعين للحديث عن خلف ابن أمين. فخلف ابن أمين كان إذا سمع في محلته أثناء الليل صراخا يدل على وجود لص ظل هو في بيته لا يحرك ساكنا، حتى إذا خف الضجيج وهرب اللص أو ألقي القبض عليه خرج أمين من بيته وقد شهر المسدسين بكلتا يديه وهو يطلق النار في الهواء صائحا: وين هذا؟ وين هذا؟ دلوني عليه. وبالإضافة إلى ذلك أعزائي المستمعين، فإن خلف ابن أمين هذا كثيرا ما كان يحشر نفسه مع المتهمين أو يعمد إلى الاعتراف أمام الحاكم بجريمة لم يقترفها، كل ذلك بغية دخوله السجن. لكن الحاكم كان يعرفه جيدا فلم يكن يلبي ما كان يريد، وكان يطلق سراحه في كل قضية مشابهة، فيخرج ابن أمين من المحكمة متبرما يذم الحاكم ويعتبره ظالما لأنه يطلق سراح العتاة والمجرمين ويحكم على الأبرياء. ثم يستدرك أعزائي المستمعين علي الوردي قائلا: يمكن القول أن معظم الناس كانوا مثل خلف بن أمين، يحبون التفاخر المصطنع بالشقاوة، وإنما اشتهر خلف بن أمين وحده بهذا وصار أمثولة مضحكة بين الناس لأنه أفرط في التشبه بهم وبأفعالهم حتى أصبح مادة للتندر يتداولها الناس في أحاديث سمرهم ومجالسهم. ثم يصل الوردي إلى القول إن الكثير من الناس في الواقع يملكون مثل هذه النزعة، غير أنهم يتكتمون عليها، ولو كشف الغطاء عن أعماق قلوبهم لرأينا فيهم الكثير من طراز خلف ابن أمين، وما أكثرهم هذه الأيام. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا هذا، تقبلوا أطيب التحيات والأمنيات.
1: قالت وين يا بنية؟

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

لكتب عشان حطير مكتوبي كلمات كلمات لكتب

0: وبالله يا طير وبالله يا طير.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
4: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
3: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام
5: من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

0: الصباح بدو قهوة بدو تسمع المستقبل اف ام.
1: بالضيعه

0: تعمر هاي هاي يا بابا يا بابا يا بابا هاي
1: مستقبل اف ام صباحكم خير.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
3: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام، صباح الخير.
4: المستقبل اف ام.

0: الكل عم يسمع مستقبل اف ام.
1: دقات الساعة برعاية امواج التكنولوجية.
2: التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

صباح الخير، صباح العافية، صباح الأمل عليكم مستمعينا، وما تكونون من أثير إذاعة جامعة المستقبل على التردد 91.7 FM. أكيد نصبح عليكم بهذا الصباح الجميل والمبارك بيوم الجمعة، وأكيد رفقة طيبة رح نكون بها وياكم وبرنامج على هواكم، وأكيد اليوم رح نكون برفقتكم الزميلة المبدعة المتألقة رنا محمد ومخرجنا قيصر الجراح، وأنا وياكم أزهار الكتير.

أكيد أحبائي المستمعين، نبدو ياكم وحلقة جديدة من على هواكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل، وإن شاء الله ربي تكون الأجواء مريحة ولطيفة ورايقة مثل ما نقول، ويا سكانة الشاي ويا لمة الأهل ويا وجه الحبايب ويا لمة الحبايب. صباح الخير عليك يا زهورة، صباح الخير عليك يا قيصر، وإن شاء الله يا رب صباحكم خير وعافية. مستمعين الأفاضل، نبدو ياكم حلقتنا وعلى هواكم من أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى الموجة 91.7 FM. وبعد التحية والسلام وياكم ننتقل إلى فقرة استعراض البرنامج بعد هذا الفاصل.

0: صباح العافية عليكم مستمعينا الكرام، وأكيد رح نبلش وياكم واستعراض برامجنا لهذا اليوم، وأكيد عدنا مجموعة من البرامج المنوعة والمميزة رح نتابعها احنا وياكم، وأكيد برامجنا المباشرة بلشت وياكم ويا برنامج على هواكم اللي الآن احنا بفقراته، وأكيد هذا البرنامج اليوم من تقديم زميلتنا المبدعة رنا محمد ومخرجنا قيصر الجراح وأنا وياكم أزهار الكندي، وبعدها ساعة 10:30 إن شاء الله راح تكونون مع الزميلين حسنين أبو خماز، وعفوا حسنين الحسون وحيدر أبو خماز. يوم أكست
1: ما يخالف
0: في برنامج فيسبوك،
1: ومن بعدها برنامج نص الكلام اللي الزميلة مريم الساعة 17:00 والساعة 9:00 ويا دردشة شات ويا علي فليفل. هذه كانت برامجنا المباشرة حبة المستمعين، وأيضا تتخلل هاي البرامج يا أزهار
0: تتخللها أكيد إعلانات وأخبار وأغاني وأيضا برامج تسجيلية، وأيضا برامجنا تبقى مستمرة وياكم على مدار 24 ساعة. نتمنى لكم وقت جميل وممتع يا برامجنا.

0: أكيد حبايب قلبي مستمعينا، ومن بعد استعراض البرامج لهذا اليوم ننتقل وياكم إلى جديد الأغاني. ما شاء الله.
1: بس السؤال قبل ننتقل لجديد الأغاني.
0: يلا سئلي.
1: يقول مينا ما يروي العطشان. يعني ليش شنو؟
0: هو أكو ما يروي العطشان احتمال. أو احتمال بش اسمه حرارة يعني محال.
1: زين هم بعد واحد يروح البيت الجيران
0: مع المد ما يشرب مي.
1: لا هسه يعني تعتقدين بعد هاي الشغلة
0: انتهت
1: طالعة من بيت أبوها رايحة البيت الجيران.
0: أي.
1: هم أكو بعد ناس تروح البيت
0: أكو
1: الجيران.
0: أكو بعد هي لو خليت قلبت مثل ما نقول، وأكو ناس كثيرين بعد هالحد الآن تود جماعتها وتزاور وياهم، وأكو علاقة وطيدة يعني بيناتهم، خصوصا أكو الجيران القديمين لحد الآن علاقتنا قائمة وياهم يعني.
1: حلو
0: أزهار.
1: إذا خلينا نشوف الأغاني الجديدة.
0: أي خلينا نروح
1: الأغاني الجديدة. يقولون راح البيت الجيران. هسه هو الرايحة. أكيد خليكم ويانا. فقرة جديد الأغاني.

0: تأثرت أزهار ويا الغنية تقول إيه والله. إذا من جعفر الغزال وين نروح يا زهورة؟
1: إلى راغب علامة وأغنية جنون من كلمات زيد جمال وألحان هادي كريم.

0: أكيد رجعنا وياكم، واليوم الأكيد مفولو وياي. تحياتنا الدكتورنا كامل القيم، ذكرته دائما يقول هواي تقولون أكيد، كل هاي كلمة لازم تحاولون تبتعدون عنها. إذن خليكم ويانا بهذا الصباح الجميل والممتع، وصلنا وياكم إلى فقرة شكوماكو أو ليش وليش. واليوم عندنا سؤال حلو.
1: أي والله، خلي نشوف ليش من نسولف ويا شخص وإحنا لابسين النظارة ننزعها. يلا نسمع زين، ما أعرف شنو
0: هذا
1: بعتقد كتصرف يعني، لكن خلينا نشوف هذا التفسير العلمي مالته شي. يقول هذا الشعور شائع أكثر مما يتصور الناس، لكن مو لأن النظارة تمنع السمع مباشرة. هاي مصدق، غمض عيونك حتى لا تسمع. أكو عدة تفسيرات ممكنة. زيادة التركيز من تشيل النظارة يقل تركيزك على الأشياء اللي تشوفها، فيتحول انتباهك أكثر إلى كلام الشخص المقابل، لهذا راح تحس انه انت تسمع بشكل اوضح. تخفيف المشتتات البصرية، النظارة تخليك تشوف التفاصيل بدقة اكبر، واحيانا كثرة التفاصيل تشتت الانتباه عن الحديث. وايضا بعد يا ازهار،
0: نعم اكو تأثير نفسي وعادة مكتسبة، فاكو بعض الناس من يريدون يركزون بالكلام او التفكير تلقائيا ينزعون النظارة، فيرتبط عندهم نزع النظارة بالاستماع الجيد،
1: خصوصا من اكو فد موضوع مهم شي يقول شنو نزع
0: هاي. وبحالات قليلة إذا كانت النظارة ضيقة من جهة الأذن أو الذراعين، فيضغطون قرب الأذن، يعني هذا اللي يسوي ها ما سمعت مش النظارة، فقد يسبب ذلك انزعاج بسيط يأثر على التركيز ولكن ليس على السمع نفسه. بمعنى آخر، غالبا أنت تسمع أكثر بعد نزع النظارة.
1: طيب
0: وهذا
1: النظارة الطبية ما لها علاقة؟
0: لا،
1: اللابس مناظر طبية الحكي ما موجه لك طبعا، اللابس مناظر شمسية.
0: يعني إذن
1: نعم،
0: إحنا ما نسمع أكثر بعد ما ننزع النظارة، لكن نركز أكثر على الشيء اللي نسمعه، لذلك يتهيأ لك إنه الصوت صار أو صدق تصير قمت تسمعين زين إذا نزعت النظارة.
1: النظارة ما بيها فلتر،
0: ما أدري والله، يعني أنت أكيد مجربتها، كنا مجربين.
1: إحنا كنا خصوصا قلت لك من واحد يعني يندمج، إنه ينتبه يقول شنو نزع المناظر نرد أوضح. إذا من ليش من نسولف ويا شخص وإحنا لابسين نظارة ننزعها، إلنا ننتقل إلى ليش أغلب العراقيين يسألون أسئلة نرفز. خلينا نشوف بعد الفاصل شنو هي الأسئلة.
0: هسه بسألك انت دا تقدمين برنامج
1: خوش،
0: هذه الاسئله
1: ما راح اجاوبك بعدين
0: اللي ما لها داعي مرات، يعني مثلا واحد راجع من الدوام يقولون له ها رجعت. فهذا النوع من الاسئله موجود بهواي مجتمعات، لكن اكيد بمجتمعنا العراقي يكون اكثر انتشار. ليش؟ بسبب طبيعة العلاقات الاجتماعية والقرب ما بين الناس. فيعني من ترجع من الدوام واحد يقول لك ها رجعت، يعني هو مو قصده أنه دي يستفسر استفسار حقيقي، لا، لأن الجواب أكيد هو واضح قدام عينه، لكن يستخدمها كبداية للكلام أو إظهار اهتمام. يعني
1: مثلا واحد واقف على السجادة يقول لها قاعد صلي
0: صليت.
1: أسئلة مرات يعني كثيرة تخلينا صدق نظل واقفين صافنين لحظة إدراك أنه أنت مدى شوفني عن جلسة
0: هاي بس الضايج. إحنا بس إحنا بطبيعتنا صراحة نجاوب يعني من واحد
1: أي شنو تنايم أنت.
0: بس إحنا يعني صراحة إذا تأيدوني الرأي قيصر ورنا إنه إحنا نجاوب من يقول ها جيت،
1: بس مرات بعد مرات
0: بس من ضايجين
1: هو أي الأجوبة صار. خلينا نشوف والله مثل الأسئلة، ها شونك وين رايح وانت ماشي بالطريق، وصلت وانت واقف قدامه، شكو ماكو وانت قاعد يمي، هي أقرب إلى العبارات الاجتماعية لكسر الصمت وفتح حديث، مو دائما أسئلة تحتاج جواب دقيق. طبعا بعض الناس تنزعج منها، خصوصا إذا كانت متكررة أو إذا الواحد تعبان من الدوام، هذا الحكي ناس قبل شوية، فيحس إن السؤال بديهي وما له داعي، ولهذا يطلع الرد العراقي الطريف لا بعدني بالدوام وجاي أكمل تخاطر. غالبا السبب مو الفضول ولا الاستفزاز، وإنما عادة اجتماعية للتواصل وإظهار الاهتمام، حتى لو كانت صيغة السؤال أحيانا تبدو مستفزة أو غير منطقية. هسه تيجي تقدمين

0: اقول لك ازهار ايش كم رقم من عائلتك حافظه؟ لو انت حتى رقم
1: بس
0: ما حافظه
1: في الاسيا اثير يعني كرقم
0: ها يعني 077
1: يعني رقم ما اسيا
0: 078 اثير
1: اي لا اقصد
0: 079 يعني شنو تعرفينه؟
1: لا لا لا مو هيك قصدي
0: او خلينا نعرف 079 تعرفيها؟
1: اي
0: شنو؟ اي صح
1: اعرف 075 كورك
0: اي 079
1: هو عراق
0: ولا لا 076
1: أمنية لا مو لهالدرجة مفتاح العراق ترى مو هيك نعرف
0: 077756 مفتاح بيتكم
1: اللي أقصده إنه مثلا أعرف إنه هذا رقم آسيا هذا رقم أثير أي. مثلا أبويا
0: يعني ما حافظ ولا أي رقم من أرقام عائلتكم ورقمك
1: لا حافظ
0: حافظت أكيد إذا حبايب قلبي لا لا هاي خباثة يقول لي قيصر خلي نعرف حافظته لو لا دزيني على الجو إذا خلي نعرف إنه هل ممكن إنه الإنسان يحفظ أرقام عائلته وش كم رقم حافظ
1: ومرات واحد مو شرط حافظ من رقم عائلته يجوز حافظ رقم شخص عزيز عليه أكثر ما حافظ رقم مو أبوه
0: إنه أو حافظ مثلا إنه مو رقم كاملة لكن يعرف إنه هذا رقم آسيا نهايته بالضبط فخلي نشوف فاروق الجمل ونسمع عذرا التقرير اللي حضره وخلي نشوف إنه الناس هم تحفظ أرقام أحد لم تحفظ
1: نشوف
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: سؤال على السريع جاهز؟
3: اي جاهز.
2: حافظ رقم واحد من أهلك؟
3: هو يعني أكيد يحافظ.
2: متأكد؟
3: اي متأكد.
2: يعني إذا صار بيك شيء لا سامح الله تقدر تتصل بواحد من أهلك من ذاكرتك؟
3: والنبي أنا حافظ وأمرار أدق 10 مرات 15 مرة لو يجاوب لو ما يجاوب.
2: لا مو بس ما حافظ وطلع من التليفون وما يجاوب.
3: وطلع من التليفون وأروح للبيت أقول له أنا إذا أتصل عليك أمينسى شلون يجاوب.
2: زين يعني ما تفيدك حافظ.
3: لا لا لا ما تفيد.
2: أتمنى إنه يجاوبون عليك في المستقبل.
3: أكيد أتمنى.
2: شكرا جزيلا. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
2: سؤال سريع جاهزة؟
4: أي جاهزة.
2: حافظ رقم واحد من أهلك؟
4: لا.
2: يعني إذا صار بيك شيء لا سامح الله ما تتذكري رقم أحد ممكن
4: تصل؟ لا رقم ما حافظ.
2: زين يعني بتحس إنه لازم تحفظ رقم واحد من أهلك لا سامح الله ينكسر يعني تلفون يصير شيء؟
4: يعني هو صراحة إي بس يعني عفتها على الله.
2: زين ليش نحفظ رقم؟ إحنا ذكر قبل شنو نحفظ أرقام مال تليفونات.
4: يعني من قبل بتشاهد الحياة مو بس سهولة هسه يعني إنه واحد يفتح تليفون قبل يطلع قبل يعني ماكو هاي التليفونات وهيك شيء يعني عادي.
2: يعني أنت تحسين إنه هاي السهولة خلتنا نكون أكسل لو خلت حياة أسهل؟
4: سيناتك. ليهن؟
2: اللي هن.
4: اللي هن كسل وسهولة.
2: ما له داعي بعد نحفظ.
4: ما له داعي.
2: شكرا جزيلا الله يحفظك إن شاء الله.
4: عفوا أهلا.
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: سؤال سريع جاهز؟
3: جاهز حبيبي.
2: حافظ رقم واحد من أهلك؟
3: لا للأسف.
2: يعني إذا صار بيك شيء لا سامح الله ما عندك أحد على الذاكرة يعني؟
3: لا لا مخلي كارت بالمحفظة برقم الأقرب إنسان لي يعني.
2: زين إحنا بالعادة مش نقدر نحفظ رقم التليفونات؟
3: شالت التليفونات صغيرة وقليلة فأكيد نحفظها ورقم 6 أرقام ورقم 13.
2: زين هسه احنا ممكن بسبب كسل وسرعة الحياة صارت والميديا التليفون وكذا.
3: لا لا هي مو بس قصة كسل بس اولا الارقام طويلة ثانيا انه صار هواية يعني انت بالموبايل مالتك مو اقل من 1000 رقم اكو فايش تحفظ يا رقم من عندك.
2: شكرا جزيلا.
3: جزيلا شكرا.

0: فعلا يعني سؤال منطقي، قل له عمو عمو مين.
1: هي لا أنا هسه جت ببالي في السؤال مثلا فرضا لا سامح الله واحد صار في ظرف
0: أي
1: واتصل على رقم طلع على الطفل وهو محتاج متوازي لأبوه،
0: بابا فين بابا هنا
1: أو من بيكلمه يلا قل لي منو أنت شو تريد وين أنت
0: منو. إذا حبايب قلبي مستمعينا، شكرا للزميل فاروق جمل على هذا التقرير اللي سمعناه سوية، وخلي نشوف كم واحد من المستمعين حافظ رقم مميز أو راح حافظ رقم واحد من عائلته على الأرقام 07. إحنا حافظين أرقام الإذاعة 07
1: 7
0: 3 5
1: محافظين رقم
0: مكرر 6 مكرر 6 6 7 و 07 8 3 5 مكرر 6 مكرر 6 6 7. هل حافظ رقم
1: ليش؟ لأن رقم سهل وبسرعة ينحفظه لأن دائما نردده، فأكيد أكو همات مستمعين حافظين أرقام إذاعتنا، واللي حافظ رقم الإذاعة خلي يتصل بينا
0: نشوفه
1: ويسمعنا صوته. أكيد نرجع نذكر أرقامنا 077-35 ده اختبر نفسي مكرر 6 مكرر 6 6 7 و 078-35 مكرر 6 مكرر 6 6 7.

0: ويا صباح العافية على عيونكم الغالية مستمعينا وين ما تكونون. أكيد رجعنا خلي نسمع أصواتكم ومشاركاتكم ونشوف اللي حافظين.
1: أول واحد حافظ رقمنا.
0: رقمنا عافية. منو ويانا؟ ألو.
2: ألو صباح الخير.
0: صباح العافية.
2: صباح الخير عليكم على جميع كادر إذاعة المستقبل وعلى جميع مستمعين.
0: يا أهلا يا صباح العافية عليك أبو شمس.
2: الله يحفظكم.
0: الله يخليك أبو شمس. يا رقم حافظ؟ هم حافظ رقم أحد من عائلتك؟
2: والله ما حافظ ولا واحد.
0: رقمنا حافظ
1: من النهاية.
0: رقمنا حافظ.
2: لا أزيكم من الأخير هنا وهنا ما حافظ ولا رقم.
1: زين إذا صارت عندك شغلة معينة شلون؟
2: رقم رقمكم حافظ بالمفتاح فمو حافظ على غير. هو كله ستات بس شلون ما أعرف.
0: على قولة زميلتنا سمر تقول خمس ستات سبعة. ها ثلاثة خمس
2: ثلاثة هاي الموضوع والآن في نفس الشيء خمس ستات سبعة.
0: إيه ثلاثة خمس ستات سبعة.
1: زين في حالة إنه تعرضت لا سمح الله إلى موقف لو فتشي أبو شمس شلون توصل خبر لعائلتك؟
2: والله أنا حافظ رقم صديقي وقريب علي أنا بالمنطقة مالته.
1: نعم
2: لأن شفت سهل
1: يعني بأصعب الحالات إنه هو تتصل عليه أو يتصلون عليه. زين التليفون ببصمة لا شلون يتصلون عليه
2: تليفوني؟
0: ببصمات كل
2: لا ما ببصمة هيتي وأنا إذا أنسى بالبيت لازم أرجع أتصل بيت 911 قبل ما أدخل الطريق.
1: ها جيد. الله يحفظك أبو شمس يعني ما شاء الله.
0: يعني ما حافظ رقم يطلع علي الجنابي
1: يطلع ويا قوة عسكرية.
0: ما حافظ رقم علي الجنابي
2: قال إجران سأل قال الشك وقال نسيت التليفون بالبيت قال افتح الطريق وفي دام النجد.
0: اي والله صحيح.
2: لا والله هسه أحلى شيء بداية برنامجك هذا من طلع عطف البابا فين والله العظيم يطلع صدق تدقلك على واحد يظل هيك
0: عافية شي يصير بك تتنرفز.
2: يمكن إذا أطلع التليفون ما توعلي.
0: يعني تتخيل نفسك متوازي ومستعجل وتريد رقم وتريد يرد عليك ويطلع لك الطفل ويسوي لك شتري
1: منو
0: أنا فاهي يطلع
1: تكسح الأبوك. بابا نايم
2: أبوي ما موجود ومدش اللي ظل يحشش عليه وانا تفرقع شو صير بيه
1: وهناك يحشو يا أخوه قاعد لا عوف اللعبة ماتي. تحياتنا لك يا أبو شمس
2: ويعني
1: أنت زين علينا وعليكم زين مخلي لك دفتر بأرقام مهمة مثلا.
2: إيه مخلي بسيارة
0: والله صراحة يحتاج لنا
1: حقيقة هذا
2: والله
1: شيء
2: والله هيك دفتر غير مال يعني ولا حبات بأرقام وأسماء أسماء واسم مرة
1: أحسنت
2: إذا مشان تصعد الدفتر بأرقام.
0: لا ستأمن قلها خاف يصير بي شيء هاي حتى يتصلون عليهم.
1: هاي إذا انت حياتنا لك يا شمس
0: يا رب يا أبو شمس العزيز يا صباح العافية على عيونك يا هلا بيك. وعدنا اتصال آخر. ألو.
3: إذا كان جمال يوسف قطع عيد النساء فجمال سيدنا محمد حير أهل الأرض والسماء.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: صباح الخير والعافية. اللهم صل على محمد وآل محمد. شان شاف الله
3: صباح الورد وعطر الورد. شخباركم؟
1: احنا بخير طول ما نسمع هاي الأصوات الممتعة والجميلة.
0: والله مشتاقين ليك. وين هالغيبة
1: حبايب في دول عمر؟
0: وين هالغيبة؟ وين ما وين
3: والله موجودة بهالدنيا هاي.
1: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
3: الصوت الجميل الثاني منه
1: أزهار. أزهار الكندي.
3: صدوق أزهار الغالي صباحك ورد وعافية
0: حبيبتي الغالية. يسعد صباحك بالعافية والخير.
3: يا بعد روح جمعة
0: مشتاقين لك يا فضة وعاش نسمع صوتك
3: الجميل
0: الطيب
3: جميل على كل الكادر
1: قلبي.
0: يلا هسه سولفي لنا فضة يا رقم حافظة هم حافظة رقم واحد من أهلك حافظة رقم الإذاعة.
3: أقول لك والله أنا كل شيء ماكو لا سمعت أي شيء أرقام شنو يعني
1: أنا أقول لك يعني أقول لك لو أقول نعم. أزهار تقول لك يلا أزهار
3: قولي لا يلا قولي لنا اثنين
1: يلا زهورة أنت قولي لها الموضوع.
0: يقول لك أنت حافظة رقم واحد من أهلك هم حافظة رقم واحد من أهلك
3: اي
1: كلهم حافظهم
3: ساعتهم على
1: الجو لا لا لا فضيب
0: بدي حتى اليوم بعد تليفوناتهم ما تسكت.
1: طيب هو شنو السبب اللي خلينا نحن نحفظ رقم أهلنا فضة؟
3: والله شوف هو السبب الرئيسي يعني حتى إذا واحد أنت اللي يطلع أو ضاع موبايله
1: نعم.
3: أو نسى موبايله بالبيت وصار عنده فد أمر ضروري يقدر يتصل من اي شخص ثاني.
0: احسن سنتي عافيه، يعني مو واحد هم صحيح والله، يعني احنا اغلبنا ما حافظين ارقام عوائلنا، يعني يجوز حتى ارقامنا يا دوب حافظيها، وهي فعلاً اكبر مشكله
1: فعلا
0: ممكن تصير. يعني احنا لازم ننتبه لهذا الموضوع. واللي ما حافظ خليه يكتبهن بورقه ويخليهن بالجنطه بجيبه.
3: لا عادي، يعني تدرين هسه اذكر يعني احنا تشوفين يعني بايام المحرم والسفر بايام الزياره،
0: نعم
3: تشوفين اكثر مثل لا النساء الكبار او مثل الاطفال
1: باجات.
0: نعم احسنتي فعلا،
3: موبايلات لا يضيعون او
1: عشتيدك
0: فعلا. احنا هذا الشيء نحتاجه، لان مرات الانسان معرض لظروف طارئه، معرض لاشياء لا سامح الله، فاكيد هذا الرقم الارقام القريبه علينا نحتاج اما نحفظها او نكتبها في بورقه.
3: اكيد هاي ضروريه والله.
1: اكيد شيء
3: نعم حبيبتي.
1: حبيبتي جمعة مباركة، وسعدنا سمع صوتك يا فضة، ومشتاقين لك إن شاء الله ربي تكوني بصحة وعافية في دول عينك. الله يساعدك، الله يعينك. احنا نعتب على حبايب قلبنا، لأن نشتاق لكم حبايبي في دول عينك. حياك الله الغالية، تحياتي لك وشكرا جزيلا. اكو اتصال بعد آخر يا قيصر، فاصل، خلينا نطلع فاصل،
0: خلينا نروح الفاصل.

0: أزهار مرات واحد يقول لي أنت حافظ رقم فلان، يقول له هو يمكن بخمسات يمكن باثنينات يمكن ما أدري، بس ما يعرف شلون يجمع الحين.
1: إحنا أسهل أرقام. ليش دائما الناس تختار أرقام مميزة؟
0: أي نعم.
1: اللي هي بيها مثلا اثنينات ستات خمسات أربعات، يعني المهم تكون بيها أرقام مكررة حتى يقدر واحد يحفظها. وبالآونة الأخيرة أكو أرقام مختصرة بالشركات مثلا 92165، هيك ثلاث أرقام تتصل عليهن تكون أسهل للشركات. عندنا اتصال، خلينا نشوف منو. يعني يا رنا
0: يلا
1: ادو.
2: الو صباح الخير.
1: صباح العافيه.
2: ياكم حسين من هيا.
1: يا هلا بحسين، صباح العافيه عليك.
2: صباح الله يخليك.
1: نعم حسين، حافظ رقم واحد من اهلك؟
2: والله كلنا حافظ.
1: ما شاء الله الذاكره في شيء زين.
2: نعم هذا الشيء صار ضروري يعني.
1: نعم يعني احنا يعني انت تقول ضروري، بس اذا تيجي للحقيقه انه اغلب الناس ما حافظه، شو تقول انت؟
2: لا شوف، ممكن مرات شوف مثلا تحفظ رقم ابوك او اخوك، يعني هذا شيء ضروري.
1: صح.
2: يعني مرات تطلع ناس موبايلك او تطلع مثلا ما عدت مثلا جهازك عطل فجاه، فلازم يعني.
1: عافيه. زين هم مره احتاجيت رقم وما حصلت، يعني ظليت فد مشكله وظليت لا تتذكر الرقم وصرت بموقف
2: لا والله لا والله، لان انا الصراحه عندي موبايلين حافظهم هنا وحافظهم هنا.
1: وبعقلك كم حافظهم؟
2: اي حافظ حافظ، بس ما تبوي واخوي المال اخوي القديم رقم طيت اياه.
1: ها إيه نا حلوه تنطي رقمك الواحد منه هناك حتى انت حافظه.
0: بس هذا راح يبتلي خطيك الساعه. الو حسين. الو حسين.
1: فعلا يا حسين احنا نحتاج انه نحفظ الارقام. أيوة ونحتاج نخليها
2: شغل مثلا طريق بعيد او شيء، يعني لازم تحتاج. يعني مرات تطلع، انا اطلع محافظات مرات تحتاج شغله او رصيد ما عندي.
1: عافيه.
2: يعني دي قبل او عنت 24 ساعه، يعني النت انا ما يفتح يعني الصراحه.
1: حلو. فعلا النت هم شويه خفف عنا. وهسه جت ببالي فكره، انت اذا ما تحفظ
2: على النت ثاني فعلت ابو 25 يعطيني 100 جيجا بايت.
1: ايه عافيه على عافيه حسين. هسه هم فكره ثانيه انه انت اذا ما حافظ رقم احفظ صفحه واحد من لك، حتى من يصير شيء ما حافظ الرقم تكتب اسمه او اليوزر مالته وتدخل على صفحته تراسله تتصل بي.
2: صحيح والله.
1: إذا أنت حياتنا لك، ونتمنى لك جمعة مباركة ويا رب يوم سعيد.
0: تحياتنا لك يا حسين.
1: حياك الله، تنورنا ويا هلا بيك يا حسين. شكرا لاتصالك. واتصال آخر ويانا ونشوف منه ويانا. أدو فقدنا الاتصال، خلينا نروح الفاصل ونرجع.

0: أزهار تتفقين وياي إنه مرات الإنسان مو بس ناسي الأرقام، مظل صاف إنه بوجه يقول أنت عندك رقم أحد، يقول له رقم منه، أرد أتذكر رقم منه، هو قاعد يعني أو أقع مصيبة معينة، يقول خلي أدق وأشوف أحصل له لا
1: أختار الأرقام. بارحة التقيت بوحدة من صديقاتي وصاني شوية يعني مرات الأرقام تضيع من عندي أو شيء، فقلت لها انطيني رقمك لأن إحنا عدنا اثنين، فتقلها أنت عدني، قلتها أكو بنية نفس اسمك ويانا، ارتقلها بال قلتها أكو واحدة بنية نفس اسمك ويانا بالقبور
0: بالقبور
1: ارتقلها بالقروب. بصراحة يعني ما حد مسوي.
0: شوفي حسين قال إنه يمطي رقمه الأخو، شايفة مرات يدق التليفون يطلع رجل أو مرأة، يعني إذا مثلا الرجال هي بنية ترد تقول ألو، قل ها عين شانك علاء زين أو شانك حسين زين،
1: هذا رقم أي رقم أحمد.
0: طيب هو هذا يعني أنت
1: فهذا أحمد حطينا شماعة
0: حطي يا أحمد مسكين دائما أحمد حاضر. إذا أحبت المستمعين إحنا ما زلنا مستمرين وياكم، واللي حبي يتصل ويشارك ويانا موضوع الحلقة أهلا وسهلا بي على الأرقام 0773-5-6-6-6-7 و0783-5-6-6-7. إحنا نروح فاصل ونبدو وياهم بفقرة الأبراج، شو تقولين؟
1: أكيد.

0: وخلي نبلش بالحظ والأبراج لهذا اليوم الجمعة واليوم السعيد إن شاء الله والكل طاقة إيجابية
1: إن شاء الله.
0: نهاية اليوم أنا ياش نحكي سون ثوب سون كل سوء ما شاء الله.
1: شريرة.
0: نبلش أكيد ويا برج الحمل وبالمهنة. يقول لك يوم مناسب حتى تنجز الأعمال المتراكمة عليك. أكيد يعني هي جمعة ننجز بها كل الأعمال المتراكمة.
1: تبدي الناس تحضر للشتاء والفرش
0: وال... لا لا بعد بعد بعد صبر علينا. أنت اليوم شو اسمه مبكرة على الشتوية.
1: يعني هو أنت مو قلتش إذا أردتي فت شغلة فكر بها وسويها تجيك بسرعة فإحنا جاي نفكر بالشتاء.
0: يا الله يا الله. إذن يقول لك يوم مناسب لإنجاز الأعمال المتراكمة عندك وأنه تثبت قدراتك أمام الآخرين. يعني نظف البيت رتب سوي لك عملية برج الحمل. أما بالعاطفة فأكو فرصة جديدة حتى تتحدث بصراحة ويا الشخص اللي يهمك. يعني رح تجيك فرصة سولف للصراحة وصارحة سواء صارحة بحبك صارحة بفد عملة أنت مسويها بي. ونصيحتنا لك يا برج الحمل اليوم تقول لا تجعل التسرع يسرق منك فرصة جيدة.
1: خلينا نشوف مواليد برج الثور ومالتهم التوقعات لهذا اليوم. يلا يا قيصر هاي برجك. مهنيا الاستقرار يرافقك وقد تحصل على دعم أو إشادة بجهودك. تمام يلا بعشتري. هنشوف عاطفيا أجواء هادئة تساعد على تقوية العلاقات. تمام نصيحتنا إليك يا قيصر وكل مواليد برج الثور امنح نفسك وقت للراحة والاستمتاع اليوم.
0: ويا عزيزي الجوزاء الأفكار الجديدة ممكن تفتح أمامك أبواب مهمة. وبالعاطفة كل لقاء أو رسالة ترسم الابتسامة على وجهك. رح يقبط 3 أشهر على هاللقاء والرسالة ولسك الشماغ. نصيحة استمع أكثر مما تتحدث. وهاي نصيحة لكل الناس اسمع أكثر مما تتحدث.
1: خلينا نروح نشوف مواليد برج السرطان لهذا اليوم. مهنيا ركز على الأولويات وتجنب التشتت. عاطفيا مشاعر جميلة وتقارب مع العائلة أو الشريك. نصيحتنا لك يا برج السرطان لا تحمل هموم الغد في يوم الراحة. خليك اليوم مرتاح وباشر إلى رب إن شاء الله يسهل أمورك.
0: وإلى برج الأسد. برج الأسد يقول حضورك القوي رح يجذب الانتباه وينطيك فرصة أن تكون متألق. ودائما أنت صاحب حضور وجاذبية وأيضا تألق. أما بالعاطفة فكلماتك الحلوة دائما تترك أثر طيب عند الأشخاص اللي تحبهم. نصيحتنا لك نقول لك التواضع يزيد من قيمتك. تواضع دائما الأسد يكون متباهي بنفسه.
1: أبو حميس بعد. إذن مواليد برج العذراء مهنيا التنظيم الجيد يساعدك على إنجاز الكثير. أما عاطفيا لا تدقق في التفاصيل الصغيرة أكثر من اللازم. نصيحتنا لك يا مواليد برج العذراء اترك مساحة للتلقائية. لا تكون متقيد دائما. خليك تلقائي وخلي الناس تشوف جمال روحك يا برج العذراء.
0: أما أصحاب برج الميزان ويلي يقول لك يوم مناسب للتفاهم وعقد الاتفاقات. قد عقد اتفاقيات. وبالعاطفة أجواء رومانسية كلها رح تكون بصالحك. فنصيحتنا إليك تقول اتخذ قرارك بثقة ولا تتردد هواية. دائما برج الميزان متردد. خلي ثقتك قوية بقرارك وبلش.
1: مواليد برج العقرب لهذا اليوم مهنيا قد تكتشف فرصة أو فكرة تستحق الاهتمام. عاطفيا الصراحة راح تقرب المسافات وتزيل سوء الفهم. نصيحتنا إليك يا عقرب لا تجعل العناد يعطل أمورك.

0: وإلى برج القوس. الحماس والطاقة يعطونك أو يدفعوك إلى أن تنجز إنجازات جيدة. هاي الحماس والطاقة لا تتخلص من عندها وخليك دائما مستمر بها. أما بالعاطفة فيقول أكو فرصة حتى تقضي وقت ممتع ويا الأشخاص اللي تحبهم يا برج القوس. ويا برج القوس أعطيك نصيحة، فكر قبل لا تنطي وعد
1: إن شاء الله.
0: لأن الوعد أو وعد الحر دين، فقبل ما تنطي وعد وتقوم تزامط فكر قبل الوعد
1: إن شاء الله. خوش نصيحة. مواليد برج الجدي اسمعوا برجكم لهذا اليوم، مهنيا اجتهادك يضعك على الطريق الصحيح، أما عاطفيا راح تحتاج إلى التعبير عن مشاعرك بشكل واضح. نصيحتنا لك يا برج الجدي، لا تنسى أن النجاح يحتاج إلى توازن.
0: إلى برج المرح والمشاكسة برج الدلو. بالمهنة يقول عندك أفكار جديدة راح تجذب إعجاب كل الأشخاص المحيطين بيك، وبالعاطفة أكو مفاجأة لطيفة أو تواصل غير متوقع راح يجيك. نقول لك استثمر طاقتك بالأشياء اللي تفيدك، لأن يعني فعلا برج الدلو دائما طاقته مهدورة بأشياء قد تكون غير مفيدة إلى أو قد تكون هوائية. برج الدلو يكون برج هوائي، دائما يمشي وراء الأشياء اللي يحبها، صح غلط المهم يسوي اللي يريده.
1: حلو.
0: فتحياتنا لأصحاب برج الدلو اللي هم عندهم شخصية مرحة، شخصية لطيفة، فنقولهم خليكم دائما تستثمرون الطاقة بالأشياء اللي تفيدكم.
1: ويا آخر الأبراج لهذا اليوم، مواليد برج الحوت، مهنيا الحدث يساعدك على اتخاذ قرار مناسب، أما عاطفيا أجواء دافئة ومشاعر صادقة تحيط بك. نصيحتنا لك يا برج الحوت، لا تقلل من قيمة أحلامك وطموحاتك، دائما خلي أحلامك وطموحاتك أنه تسري على كل حياتك، لأنك عاطفي جدا يا برج الحوت.
0: نصيحتنا إلى الجميع، اجعل هذا اليوم فرصة للراحة وتجديد الطاقة.
1: جميل.
0: خصص وقت للعائلة والأصدقاء، لأن بعض اللحظات البسيطة تصنع أجمل الذكريات.

0: أكو ناس تحبيهم تمنين بس تسولفين وياهم؟
1: أكيد أكو ناس حتى لو ما تسولفين وياهم مجرد مثل ما قال قيصر طبعا هاي حقيقة يا أزهار وجودك يعني والقعدة وياك تبعث طاقة إيجابية لطيفة أنه مجرد ما تقعدين ويا أشخاص حتى لو مستلفين ياهم لكن وجودهم بحياتك يبعث الطاقة اللطيفة ويوخر الطاقة السلبية ويعطيك فدي يعني شعور بالأمان
0: نسيت الأشياء للضوج
1: مع العلم أنه أنت ما تقعد تسولفين بأشياء مهمة جدا لكن وجودهم نعم من رب العالمين
0: أكو روح أرواح جميلة
1: بالضبط
0: أرواح لطيفة ممكن أنه تضيف الحياة نفسك
1: بديناها في شغلة حلو وختمناها بالأرواح
0: مثل روحك الجميلة يا رنا وقلبك طيب الله إن شاء الله دائما يجعل قلبك منور بالطاقة الإيجابية
1: قلبك عامر بالإيمان
0: أكيد الإيمان موجود لكن إحنا أهم شيء نبحث نعم. عنا اللي هي الطاقة الإيجابية نبعثها للآخرين أكيد. فخلينا أكيد. دائما نكون أصحاب طاقة إيجابية ويا الناس حتى وإن كانت ظروفنا صعبة
1: ما لهم علاقة الناس بظروف صعبة
0: لنا بظروفنا
1: هاي الكلمة صحيحة
0: لن دخل غيرنا بمشاكلنا كل شخص أكيد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأكيد التوم قد المشاكل اللي بيها لأن رب العالمين أكيد
1: كل اختبارات
0: ينطيكم الشيء الأحسن والأجمل
1: قبل ما نفاجئني
0: خلينا نسمع هذا الفاصل قبل الختام
1: يلا خلينا نسمع

0: عشت ايدك على هذا الفاصل الجميل، عيونك حلوة ذوبا قلبي يا زهورة.
1: نقول لك صعب تعرف هالشيء
0: اذا حبايب
1: عقلي شارك
0: ما يخالف، خلينا نشرد وياها هسه. احنا كنا حبايب قلبي مستمعين، ان شاء الله كانت علاقتنا على هواكم فعلا على هواكم، وجمعة خير وعافية وجمعة مباركة ويا حبايب قلبكم وايضا اهلكم وناسكم. ونقول لكم احنا من سماء الموجة 91.7 FM، ان شاء الله ربي كل ايامكم راحة وسعادة ومباركة. نلتقيكم باكر على هواكم الصبح أنا وأزل، أما الآن أنا وزهورة نقول لكم وقيصر نقول لكم مع السلامة.
1: اللقاء وفي أمان الله.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

حتى يحلى صباحك. اسمع المستقبل FM. نجيب لك اليوتيوب يمك، ما نخليك تمل. المستقبل FM.

This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل تقدم. برنامج فيسباك. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون والزميل حيدر أبو خماس، وفي الإخراج بالصوت والصورة الزميل مصطفى زيكو.
1: أسعد الله أوقاتكم حبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35 مكرر 6 مكرر 6 67، وكذلك الرقم 078-35 مكرر 6 67. مهيئ لكم حبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد الترحاب بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج فيسباك. يمكنكم أيضا مشاهدة والاستماع لهذه الحلقة عبر منصات الإذاعة على مواقع التواصل الاجتماعي. جمعة مباركة صار حيدر،
1: جميع صار حسنين على جميع مستمعين إذاعة جامعة المستقبل. إن شاء الله يوم مبارك عليهم.
0: آمين يا رب العالمين. الأسبوع هذا كان مليء بالأحداث، يعني حاول قدر الإمكان ناخذ الأشياء اللي أثارت الناس خلال هذا الأسبوع. نبدأ بفقرة أولى فقرات برنامجنا سعد حيدر، هي فقرة ماذا لو كنت.
1: ماذا لو كنت مسؤولا عن بدء الدوام العام الدراسي؟ ما هي خطتك لمعالجة هذا الملف؟ وما هو أول قرار تتخذه؟ ننتظر إجاباتكم خلال الحلقة مستمعين الكرام. طبعا هذا موضوع مهم،
0: صارت عليه لغط استاذ حيدر.
1: طبعا كان المفترض انه
0: يوم 20 اعلنت يوم 20 اول شيء 20/9،
1: بعدين تاجل صار
0: 11/10
1: ورجع 1/10. يعني طبعا هم صار يعني الناس بعد ما تعرف يعني القضيه تخربط وضعها.
0: الناس يعني شفنا اولت هذا الموضوع 11/10 لكثير من الاسباب،
1: الوضع ما نقدر نحكي يعني كثير من الامور،
0: وعلى اساس انه اكو يعني اكو خلل بتوزيع المناهج.
1: لا ماكو، بس انا اقول لك هي ما اعرف اكو حسابات. طبعا الوزاره دائما تاخذ يعني طلبات اللي تقدمها النواب، يعني اعضاء مجلس النواب يقدمون طلبات مع الوزير، ومع الوزير ياخذ قرارات بناء على يعني هيئه الراي ويتخذون قرارات. انا اشوف انه 1/10 مناسب جدا،
0: مناسب 11/10
1: يعني 11/10 11 يوم كثيره بالنسبه للطلاب.
0: يعني نحسب حساب العطل الجايه يعني موسم الامطار وكذا.
1: لا راح تكون ضوابط هذا العام يختلف عن العوام القادمه. يعني بالنسبه للعطل راح تكون العطل المركزيه من وزاره التربية، لأنه العام كانت كثير من العطل وأثرت على إكمال المناهج الدراسية، وبالنسبة لل أيضا أثرت على الامتحانات، وصار عندنا تقدم امتحانات النص السنة وبعدين انتقلت الأخير السنة. فهذا العام راح يختلف بالنسبة للعطل، ماكو العطل إلا من الوزارة تحديدا.
0: لكن سيد حيدر تعرف إحنا لا زالت مناطقنا خصوصا في مركز مدينة الحلة وباقي أجزاء المحافظة، وإحنا شفنا فيديوهات خلال الأسبوع الماضي
1: المشاريع في باب المشكلة،
0: خلل كبير في صحيح. عملية إنجاز المشاريع، إنه مشاريعنا كاملة وشوارعنا سالكة، يعني خل تمطر الدنيا خير وبركة.
1: بس هذا لا يعني أنه هذا منهاج الطالب، يعني
0: لا طبعا أكيد اليوم
1: حسن أستاذ حسين المختصين، أنت بعد أستاذ أيضا وجميع المستمعين مارين بهذه الفترة الدراسية. الطالب من يعبر أو التلميذ من يعبر من مرحلة أخرى أخذ الكورس مال السنة، يعني صحيح. هذا بعد انتهت ما يقدر بعد يرجع عليها.
0: صحيح.
1: اليوم دا ياخذ هذه الماده او ياخذ هذه المعلومه، هاي المعلومه بعد ما يحصلها بالمرحله صحيح. القادمه راح ياخذ معلومه ثانيه، فلذلك موضوع خطير. يعني اليوم الطالب ما يتعلم هذه الماده او يعبر هذه الماده او ما تكون لها الوقت الكافي لتدريسها والامتحان بها، هاي مشكله على الطالب بالاول والاخير.
0: أحسن.
1: صحيح العمليه يعني صحيح الواقع الخدمي ما مستقر، المشاريع بعدها ما كاملة، بس التأثير على الطلاب مشكلة. يمكن يكون اتصال
0: هاتفي. ألو إذاعة جامعة المستقبل، برنامج فيسباك، تفضلوا.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله. عمنا العزيز أبو أحمد،
2: السلام عليكم على محمد وآل محمد.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد، حياك الله عمنا العزيز. ديك الحلقه ماكو افتقدناك.
2: على احلى اثنين
1: الله يعطيك العافيه،
2: الله يحفظك، حيدر ابو خمال والعزيز سعد حسين،
0: الله يحفظك عمنا العزيز،
2: والمخرج المبدع سعد مصطفى دعاء من الله. انا هاي تسمع الاصوات وعلى محبه من خلال اذاعتنا، اذاعه جامعه المستقبل، وكادر اذاعه جامعه المستقبل، مدير الاذاعه دعاء من الله. أنا يحفظكم بحق محمد وآل
1: الله
2: محمد،
1: صلي على محمد،
2: اللهم لا يحرمنا من هاي الأصوات،
1: الله يعطيك العافية
0: طيب محمد العزيز،
1: رحم الله وديك أبو أحمد.
2: أولا إحنا مجيء على المدارس،
0: نعم،
2: اليوم المدارس قرارات التربية مخربطة، لما أكو امتحانات دور ثاني أو دور ثالث،
0: نعم،
2: أنا مفروض أخلي الدوام مستمر وأعزل لي مدرسة أو مدرستين للامتحان.
1: نعم.
2: ليش هذا السيجين؟ يعني بعدين يقول لك يطلع الخلل بالطالب ما حاب الدراسة.
1: نعم.
2: أنا ليش ما أخصص بالمدينة قد أكو عندي طلاب يمتحنون، أخصص اثنين مدارس يعني خلي الامتحان يوم واحد أو يومين وخلي الدوام مستمر.
0: مو هذا الطالب عمي هم لازم يلتحق بمدرسته اذا نجح بالصف اللي يجوز بدا صفه وهو بعد ما ملتحق به.
2: ابو هاي القرارات تاثر على الطالب.
1: زين.
0: نعم.
2: زين اكو عندنا مناهج لحد الان ما ماخذيها. واكو يعني حيصير صعب على الطالب تسجيل. زين. هاي العطل قاعد تجي اما تاثر على الطالب العطل.
0: نعم.
2: احنا الخلل كلها بوزارة التربية، ما عندهم إدارة وما عندهم خطة مركزية أن يدرون الامتحانات.
1: عمي أبو أحمد بس من فضلك مقاطعة للأمانة، يعني من خلال استلام معالي وزير التربية الجديد وضعوا خطة جديدة وزارة التربية بالنسبة للعطل، بالنسبة للمناهج، بالنسبة لل يعني هذا الروتين الموجود. احنا دا نشوف يعني من خلال يعني الكتب اللي دا توصل، التعليمات اللي دا توصل، كثير من الامور، حتى المراجعات راح تبدي تقل، تصير المراجعات عبارة عن الكترونية، الكتب الكترونية، يعني كثير من الامور ضمن الخطط عاديها بهذا الموضوع. وواحد من اهم من هذا الموضوع، احنا قبل قليل تحدثنا عن الاستاذ حسنيان انه وزير التربية وجه يعني باجتماع مع هيئة الرأي في وزارة التربية انه حتى هاي العطل راح تكون العطل المركزية، ماكو عطل يعني اليوم مثلا كيف المدرسة الفلانية تعطل، المديرية العامة بمحافظة من المحافظات تعطل، هاي كلها تأثر على المنهاج الدراسي. يعني هم حاسبيها حساب انه عندهم وقت، هذا الوقت يمتحنون نص سنة وهذا الوقت يمتحنون اخر السنة، وبالنسبة للكورسات امتحان الدور الاول كله محسوب، يعني عندهم دراسة جديدة لهذا الموضوع، لان العام الماضي كانت الكثير من المشاكل عانت من عندها الوزارة.
2: هاي احنا نقول ان شاء الله مدرسة على طلابنا ان شاء الله. نقطة
0: تفضل عمي. عمي
2: الثاني نزلي ضربت أبرة،
1: صحة وعافية،
0: صحة وعافية إن شاء الله،
2: الله يحفظك. السائق لازم يمر على المحطة هاي على طريق النجف،
1: نعم،
2: رجاه مقفورة ما فيها بانج، زين الأهلية فيها والحكومية ما فيها، زين هاي إلى مساوي البشر يظل يعاني بهاي الشغلة.
0: هاي اليوم
2: اي والله اليوم احنا عندي عج أبرة ما لي أعصاب ضربتها بالولاية،
0: صحة وعافية.
2: اي والله
1: ال صحة وعافية. يا محطة من عدهن
2: هاي من تجي المحطة على اليسرى،
1: انها المحطات على طريق النجف يعني قبلكم كثير من يمكن ثلاث محطاتكم
0: اللي يم عمل المياه قصدك؟
2: اي نعم.
1: تمام
0: بس هاي يمكن ما عليها لود، مو يمكن اتصور يعني
2: ما ادري والله يا عمي السيد حيدر
1: ان شاء الله،
2: انا عن السواق قالوا لي
1: ان شاء الله راح نتابع. انا بدي اشوفك تعبان اليوم، صحتك غير جيده ان شاء الله، صحه وعافيه
2: الله يحفظك. والنقطة الثانية،
1: نعم،
2: قبل يوم من استلمنا الغذائية،
0: نعم،
2: نقص معجون سمن شكر،
0: نعش بقى بيها
2: زين
0: والله،
2: اكو مثل يقول الشبعان ما يدري بالجوعان. زين احنا الى مثلا الغذائية يسجون التجار يستغلون هذا الموضوع، حتى بياع الطحين وبياع السمن.
1: يعني انتم من استلمتوا ذن المواد ما موجوده؟
2: والله استلمت بس الطحين والزيت. والله العظيم وعامل على هسه من الزيت عامل على الشكر ب1500. عامل
0: كل اغلب المواد صاعده بالسوق طبعا.
2: زين الثمن عملت عليه بألف وربع
0: كل صاعد، كل صاعد الفواكه والخضار.
2: إلى مثلا من خلال شكل يعب وقاعد مثل حاية كذا وكذا وكذا وكذا، يعني نقول اللهم يستقر هذا الوضع.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
2: على طبعه ودعا من الله.
1: الله يعطيك العافية يسلمك أمي.
0: الله يحفظك.
2: حكم الله بحق محمد.
1: صحة وعافية إن شاء الله.
0: صحة وعافية إن شاء الله. حياك الله عمنا العزيز.
1: خلنا نأخذ الاتصال الآخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله.
3: صباح الخير والعافية وجمعة مباركة عليكم على أمة
1: الله. يحفظك أبو إيناس.
0: حياك الله أبو إيناس العزيز.
1: أستاذ عباس المحترم.
3: يحفظكم بفضل الله أولا وبفضل إذاعتكم الكريمة.
0: الله يحفظك.
3: وبفضل الدكتور حسين الدهموشي.
0: تحياتنا
3: لك. رجعته يعني الأمل في مرضى غث الكلى. وذلك لاتصالنا مرتين يوم أحسن الجمعة ويوم الثبيت ويضيفكم.
0: أيضا لك كان دور كبير أستاذ أبو إيناس.
1: وأيضا أيضا
0: تسليط الضوء على هذا الموضوع.
1: أستاذ أبو إيناس أيضا هم ننسى الأمانة، وهذه أمانة إحنا كصحفيين ننقلها بكل أمانة. كان يوم السبت الماضي ضيفي شيخ أسعد المسمى ورئيس مجلس محافظة بابل. الأمانة أنا قاعد واتصل على الوزير وتحدث فيها حول هذا الموضوع.
0: جيد
1: وبالليل إجى الوزير.
3: هو هذا انا اريد اذكر. انا بالنسبه لي ما امدح لي مسؤول ابد، بس موقف المشرف الشيخ اسعد انا يعني رد شويه الاعتبار داخلنا، لانه بعض المسؤولين حاشاكم حاشا الناس الخيره قطعوا الامل، ولكن هذا دوره شيخ اسعد. رجع الامل بينا. ودكتور حسين الدهموش الرجال
1: كان تحياتنا الدكتور حسين.
3: من يوم الأربعاء جزاء الله ألف خير طلب المجلس انعقاد جلسة طارئة بنفس الموضوع. بارك الله بعطفه. وألف شكر الدكتور أسعد. ولاحظت مبادرة من المحافظ علي تركي جزاه الله خيرا، من نتبرع بعشر ملايين للمجموعة لغرض زرع الكلى.
1: الله يبارك بالجميع إن شاء الله.
3: أنا طبعا متابعين هذه المواضيع.
1: جزاك الله خير. إي والله
0: خطوة جيدة.
3: طبعا دائما المناشدات إذا أنشدها عن طريق الإعلام ألف الحمد لله أشكر الله ما يخيب ظني.
1: وأنت طيب أبو إيناس
0: طيب وتعمل يعني بضمير ولله يعني.
1: أبو إيناس أنت دا تشتغل الله سبحانه وتعالى ومواضيعك كلها إنسانية، فلذلك الله دي سهل أمرك. أضف إلى ذلك إحنا كمؤسسة إعلامية كإعلاميين إحنا هاي القضايا نتبناها من باب إنساني ونبقى نتابعها، نبقى نتابعها لحد ما تتحقق، انه نقول ولو نسبه بسيطه من تحقيقها اللي نقدر عليه نوصل صوته، ولكن انت لك جزء كبير انه تتابع هاي القضيه
0: وتتصل الموضوع. واللي اثار الموضوع موضوع الديلز المواد وعمليه انه الشركه هددت ب ايقاف عملها.
1: إيقاف
0: يعني
1: العمل. كان
0: يعني يعني لو صارت صارت كارثه.
1: جزا الله خير. جزاك الله خير.
3: والله لكم دور كبير. وعندي مناشدة أو مناشدة بسيطة.
1: إيه
0: تفضل.
3: يعني هاي البسيطة هاي كبيرة عند الله.
0: تفضل
1: إن شاء الله.
3: نحن نلاحظ أهل الشومري جزاهم الله خير وأهل القاسم وأهل المناطق الباقية قاعد لهم دور كبير في زراعة الكلى وخاصة الأعمار الصغيرة. أنا مريض عمره كبير وما يصير لزرع نهائيا. ما يصير لزرع والحمد لله قابل بقسمة ربي وألف الحمد لله وشكر. بس هناك أطفال يعني حتى تتراوح أعمارهم 10 سنوات و11 سنة و12 سنة. أطلب من الناس الميسورين الفاتحين مضيفهم بثواب أبا عبد الله الحسين مثل الشيخ علي نومات الساد حيدر يريدك هاي توصلها لعلي نومات
1: صار.
3: لأن أشوفه من الناس يعني فاتح مضيفه 24 ساعه زوار ابو عبد الله عشان خله يفتح مضيفه ويبادر لنا مثل ما بادر وجمع التبرعات للدوله الاسلاميه في حربها ضد امريكا واسرائيل وجزاء الله خير. هذا الموقف الحزب له. ولكن هذا الموقف راح يسويه ويا الاطفال اريده خاصه للاطفال والشباب المستحقين زراعه كل هذول تبكي عليهم. والله انت دمعتك بعينك من طبيت استاذ حيدر.
1: صحيح صحيح والله
3: العظيم. اريد كل ميسور حال وكل عنده جاه وجه عد العالم وكل سيد وكل شيخ يتجه لهذا الموضوع. أطفال يعني أعداد قليلة نقدر نعينهم.
1: والله العظيم والله والله
3: قسم
1: قسما بالله يا أبو إيناس جزاك الله خير. وهذه هم دعوة من خلال مؤسستنا الإعلامية. هذا موضوع مرضى الكلى وخاصة العمليات مالتهم
0: خصوصا الأطفال.
1: خاصة الأطفال هذه دعوة لميسوري الحال، يعني الناس اللي الله مفضل عليهم وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، اليوم الله مكنهم وصار عندهم هذه الأموال أنه يدعمون هذا الموضوع. عمي هسه أنا دائما أتحدث بالفيسبوك من خلال اتصالي مع الشخصيات، لا تعطي فلوس يعني الشخص تقول له لا تبنى الموضوع. انا سمرات من تجيني ناس يردون دواء اقول له لا تعطيني فلوس، روح اشتري انت الدواء وانت ودي لها العائله. هسه نفس الشيء، هذه دعوه للمحسن علي نوماس وغير علي نوماس، مع جل احترامنا وتقديرنا لكل. اذا يريد يساعد خليه يساعد بدون ما يعطي فلوس، هو يروح يساعد يتبنى
0: حاله
1: ويروح هو يدفع فلوسها ويودي
0: افضل
1: حتى توصل اولا وحتى ما يصير بها شك بقضيه الفلوس. جزاك الله خير ابو ايناس، والله يوفقك وان شاء الله.
0: بارك الله.
3: نقطه اخيره ولو زحمه عليك. نقطه اخيره للمصلحة العامة.
1: نعم.
3: وحسب معلوماتنا وإحنا قاعد نتابع ونشوف.
0: أنت معلوماتك مهمة.
3: علي نوماس جزاه الله الخير علاقاته واسعة بالإيرانيين، بالإيرانيين خاصة وجميع
1: الإيرانيين سوي خطأ
0: الله
1: إيران.
0: الله يعني
3: إن شاء الله باستطاعته بهذا العمل الإنساني هاي الأطفال إن شاء الله إن شاء الله يقوم هو بالخيرين.
1: ان شاء الله ان شاء الله. هذا راح ابو ايناس هاي مناشدة مالتك راح توصل بكل امانه الى الاخ المحسن علي نوماس، وتحياتنا له والله يوفق الجميع ان شاء الله يا رب.
0: بارك الله بيك استاذ ابو ايناس،
1: الله يحفظك.
3: جزاكم الله الف خير.
0: الله يحفظكم
3: في ميزان عزاكم.
1: الله يحفظكم
3: وجمع مبارك ويحفظكم ويحفظ عوائلكم كل شيء.
0: الله يحفظك
1: جميع ان شاء الله. حياك الله. شكرا
0: اخونا العزيز سعد.
1: خلنا ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
4: عليكم السلام استاذ حيدر،
0: حياك الله.
4: احترام لحضرتك استاذ حيدر
0: نتشرف
4: ابو خماس المحترم، ولا الاخ العزيز حسنين الحسون
0: الله يحفظك،
4: ولا الاستاذ العزيز استاذ مصطفى المحترم
1: حياك الله عمنا الحبيب.
4: الله يسلمك استاذ حيدر. اني حجياتي
1: حياك الله. عرف
0: ايه نتشرف بك حجي.
4: من خلال اذاعتكم اذا تسمحوا لي احب اتشكر من بعض مدراء الدوائر في محافظة بابل.
0: نعم.
4: انا احب اشكر وكل التحية والاحترام للأستاذ محمد عبد الجبار شويلية مدير توزيع كهرباء بابل المحترم.
0: نعم.
4: لان انسان صاحب فضل علي وانتم الفضل
1: فضل لله. حياك الله.
0: والله رجل متعاون جدا.
4: والأستاذ متعاون والله. ذاك اليوم رحت همات المدير قسم الرعاية الاجتماعية في بابل الأستاذ سامر عباس.
0: نعم.
4: الله يوفقه والله يفتح بابه.
0: بارك الله
4: بك. والمراجع بالنسبة للمعوقين.
0: بارك الله بك. كل مدير ومسؤول وصاحب مسؤولية يتعامل ويا الناس الإنسانية
4: ويكمل المعاملة هو والأستاذ حيدر الحجي المحترم والأستاذ حاكم أبو وسام الطيبين ذولا بالرعاية والله العلي العظيم لهم الفضل الكبير علينا إحنا المعاقين.
0: بارك الله بهم.
4: ومدير مدير البطاقة مال كيكارد الساد عزت
1: عزتي
4: الله يوفقه الله يجزيه بالخير. كمل لي البطاقة وانا قاعد وبيده يفترون.
0: بارك الله.
1: طبعا كل اللي ذكرتهم حج ياسين كلهم لهم كل الاحترام والتقدير، وفعلا هم ناس مجدين وعملهم تعاملهم جيد. الكل اللي ذكرتهم حقيقة ما عليهم غبار وفعلا يساعدون العالم وابوابهم مفتوحة
4: والله العظيم ابوابهم مفتوحه صحيح. يعني
0: بارك صدق. الله بيهم.
1: الله يبارك بيهم.
4: وانا استاذ حيدر ولا يهون اخوي استاذ حسنين
0: الله يحفظك.
4: انا عندي شغله أدي خابرك بعد البرنامج لو بكيفك، خاف ما عندك مجال. عندي شغله وياك.
1: حاضر. يعني شغله خاصه لو تريد تسولفها على الهواء؟
4: لا ما اريد على الهواء. لا والله خاصه
1: خاصة. تأمر عمي
4: بعد البرنامج تجي وقت ايش خبرك
1: قلت. بعد البرنامج ان شاء الله نتواصل انا وياك وبخدمتك.
4: الله يوفقك استاذ حيدر واستاذ حسنين
0: على راسنا على راسنا حجي.
1: تأمر
0: الله يحفظك ويبارك بيك.
4: خادم
0: انت انسان وفي انت يعني
1: الله يبارك بيك. الله يبارك بيك.
0: خدمه لسه ما قاعد تنسى
1: يعني خطية كل يعني كل ما تطلع يعني يشكر استاذ يعني محمد. والموضوع صار له سنه ويمكن
0: وللامان استاذ حيدر احنا صح اغلب الامور هي سلبيات لكن المدير والمسؤول
1: لا اللي يقدم الناس الذكرى
0: فعلا الذكرى يعني
1: فعلا وانا هاي اللي اريد نتكلم
0: ويا ريت الناس تتصل مثل ما نذكر السلبيات المسؤول
1: نذكر الايجابيات فعلا. خلينا ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
0: السلام.
3: صباح الخير عليك وعلى زميلك استاذ.
0: صبحكم الله بالخير
3: والعافية استاذ حيدر، الله يحفظك
1: ويبارك بيك. عفو حضرتكم،
0: نتشرف باسم حضرتك.
3: ابو شمس، ابو شمس.
0: اه شمس. ابو شمس،
1: الله
0: ابو شمس، اهلا وسهلا،
3: الله يحفظكم،
1: حياك الله. عين استاذ،
0: خدمتك ابو شمس.
3: بالنسبه للعام الدراسي الجديد،
1: نعم
3: نوصي اصحاب، من خلال اذاعتهم طبعا، نوصي اصحاب السيارات واصحاب الباصات اللي تنقل الطلاب، اخي انتبه، الطلاب كلها جدد هاي جاي اطفال، وما تعرف شنو الشارع، وما تعرف شنو الطريق، وانت
0: هم جايين ملاحظه مهمه جدا،
3: تمشي سريع. وكل سنه نشوف بدايه العام الدراسي الجديد، الله يشفينا شر الحوادث، في حوادث. اكو نوبات دول ينقلون الطلاب، الله يحفظهم، هو 14 نفر حاطه بها 30 نفر.
0: والله صحيح،
3: والله هذا مو صحيح، لا صار قدر يعني ما يقدر.
1: ابو شمس اقول لك على شغله،
3: يقول
1: انا اعرف رجل الله يرزقه ان شاء الله، طبعا وحده من الايد مالته، وحده من ايده معوق، هو ان شاء الله صحه وعافيه،
3: صحه وعافيه،
1: وش اسمه، يشتغل بسياره اجره صغيره، ما اريد اذكر نوعها لانه بسرعه ينعرف، وخال بالسياره يمكن 10 15 تلميذ، وهو معوق وياخذهم اباي. الله شاهد، اباوي عصفون يعني، ما اعرف هذا رزق، هذا تريد تكتلهم للتلاميذ،
0: خطوره
1: اي والله، بالله العظيم،
3: اهمال اهمال،
1: اي والله بالله العظيم، بالله يعني اني لولا هو يعني حالته من ذوي الاحتياجات الخاصه، ولولا انه قضيه خاف اقطع رزقه، وانه بهم من الناس تقول لك هذا هذا
0: استاذ حيدر،
1: امانه الله انا اتصور الفيديو،
0: المرور وين ما تلاحظ هاي الحالات،
1: كارثه
0: يعني، ما تشوف
3: والله هم استاذ
1: كارثه والله.
0: بعد ملاحظه ابو شمسك، بعد
1: انت تدري اقطع كلام الاستاذ حسنين، سيارته جير عادي، مو مو مو اوتوماتيك، انت تدري هذا الموضوع، هذا الموضوع هذا الموضوع له اثيره بالاعلام، القضيه 180 تختلف، انا بعيني شفتها العام، مو احد حكى
0: هسه اولياء الامور شلون يأمنون،
3: يروح
0: انه بينقطع رزقه،
1: اكو ملاحظه عمي خليه ينقطع رزقه سبب، ولا كتل هاي التلاميذ خطيئه سبب، كم عائله هاي،
0: احنا شهر التاسع والعاشر الدنيا حاره، يعني ندعو اصحاب الباصات وانتم يا الله يرزقكم، يعني مساله التبريد، وهاي اول شهرين هي حاره، والله يجون الاطفال وجوههم حمر من الحر،
3: حتى يعني حتى بالشتاء هم الاطفال
1: باصات،
3: حتى
1: لو باجامات تفتح، انا عندي مقترح ان شاء الله، ناخذه بحلقه من الحلقات ان شاء الله،
0: اكو مواصفات
1: إيه؟ انا اقول مثلا اذا ابو الخط ياخذ نفترض على التلميذ نقول مثلا 25 30000، عمي خلي يزيدها 10000 دينار، وخلي يجيب لهم سياره
0: بها مواصفات امان وسلامه
1: امينه شغلتها مرتبه، وندعو يعني اولياء الامور انه لا يوقفون على الخمسه والعشره، لانه حتى يحافظون على على على سلامتهم، يعني العمليه هسه لو نحكيها بالمنطق بالارقام، خلي يزيدها مثلا خمسه وعشره، هو هي مش قد، هو قال لي 6 اشهر مو اكثر، 60000 دينار
0: ابو الخط،
1: يعني القضيه مال سنه 60000 دينار راح يزيد،
0: ابو الخط مال الاطفال يوميا عاطل، سيارات تعبانه متهالكه،
1: هو انا وصلت لثقافه، يعني هم اصحاب السيارات يعني الاجره اللي دا يشتغلون بالخطوط، مع جل احترام وتقدير لهم، الله يرزقهم،
0: الله يرزقهم،
1: سيارته عاطله يجي يشتغل بها بالخط، يعني سيارته لو زينه ما يجي للخط، يعني هاي فد مساله
0: مفارقه
1: عجيبه، انا راح اشتغل عليها تقريرا،
0: ويخبل هذا التقرير والله، وملاحظة ابو شمس
1: كود حجر جاي ما سمعها،
0: خاف اخر شيء يطلع ابو شمس عنده خاط ويريد يحرقهم.
3: بالنسبه للمواضع استاذنا حيدر، الانتقادات اللي تصير على المحافظه،
1: نعم
3: يعني على خدماتها، مو على المحافظه،
1: ما له خلق يا معود،
3: لا تحياتي لكل
0: نعم
3: العاملين بالمحافظه، بس استاذ يعني استاذ حيدر،
1: نعم
3: صح اكو خدمات تعبانه، بس والله خلينا نقول المواطن لازم يتعاون ويا هاي الخدمات،
1: طبعا
0: المواطن شريك،
1: طبعا
3: والله العظيم شريك، وشريك اساس،
0: خصوصا عمليه النظافه،
3: والله العظيم جاء اشوف شغلات هسه شارع انت جاي بوليس، بوليس مسوي له عصفه كيربر، انت قمت تبلش بيتك وتجيب انقاض وتذبي، والله وين شلت هاي
0: الخدمات، اي والله
3: وين شلت، انت فاتح بول ومي لبيتك وتقتل،
1: اضيف لك شيء ابو شمس، اضيف لك شغله،
0: كنت اتصل بعد،
1: نعم اضيف شغله حتى اترك الموضوع لك حتى نستثمر الوقت، انا دخلت بهاي الفتره انت شفت الفيديوهات اللي قاعد اروح لل... الله يعطيك العافيه حياك الله ابو شمس. اكو قضيه مهمه جدا اليوم، مشروع بلطوا لك جهزوا لك ربطوا لك مجاري والمي وانتهى الموضوع وكليته، هسه بابك تنظفها، بابك رتبها، ازرع لك ازرع لك فالزرع حلو يعني، هذا هم ما تحتاج ابو الشركه يشيل علاقته بالشركه شتله
0: بألف وبخمسمية
1: نظفها
0: ابو شمس. احنا نعتذر على المقاطعه، عندنا يعني اتصالات

0: الله الاتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: شلونكم استاذ؟ شو اخباركم؟
2: حياك الله.
1: الله يحفظكم.
2: نتشرف باسم حضرتك.
1: وياك ابو حسين من كربلاء.
2: نتشرف.
0: حياك الله ابو حسين.
1: الله يحفظكم. الله
0: يحفظكم. نعم من اهل كربلاء الاحبه.
1: الله يحفظكم. الله يطول عمرك استاذ.
0: الله يعطيك العافيه.
1: استاذ، موضوع انا هسه حكيته قبلي، موضوع تاجيل الدراسه.
0: نعم.
1: خوش. احنا الناس الطبقه الفقيره جاي نعاني من هالموضوع. المدارس الحكوميه. كثرة العطل، كثرة الزيارات، المدارس الأهلية جاي تداوم زيارة استشهاد ما له علاقة بهالموضوع. قلت احنا يطول 3 أيام و4 السنة اللي فاتت أنا عجزت يعني أنا إنسان ما عندي، رحت اضطريت أسمع دخلهم دورات. فيارات الحكومة سأل علي زيدي مناشدة هائلة يقللون هاي العطل.
0: نعم. يعني انا قبل قليل تحدثت، كنت سمعتني ابو حسين، الوزاره عازمه، وزاره التربيه عازمه من خلال اجتماعها مع هيئه الرأي انه هذا العام راح يختلف عن الاعوام السابقه باعتبار انه راح تقلل من العطل، باعتبار عندهم برنامج ومناهج دراسيه جديده، خطط. يعني هذا الموضوع انا طبعا تدري انا مو ياهم، بس انا شاهدت بالاعلام معلومات اللي تتوصل ومن خلال هذا، والدليل انهم غيروا من كان 11 10 الدوام رجع 1 10 لانه حسبوها على البرنامج الجديد يعني تتعارض وياه.
1: والله يا ريت استاذ، يعني انت عايشين بوقت المقبور كله احنا.
0: صحيح.
1: كان نعم. بس الجمعه عندنا.
0: نعم.
1: بس الجمعه عندنا اجازه، حتى نعم. السبت نداوم، كنا نتمنى الاجازه.
0: صحيح.
1: المناهج مالتنا تكمل. حتى حاليا احنا نعاني يا بابا. اكلكم منون.
2: الله يحفظك ابو حسين، شكرا جزيلا لاتصالك. اكيد هو ملاحظه مهمه، انا اعتقد انه هالسنه راح تختلف الامور.
1: الله يحفظك.
0: الله يبارك بيك ابو حسين. شكرا لاتصالك وعلى كل اهلنا في محافظه كربلاء المقدسه. حياك الله.
2: اتصال اخر. الو.
0: الو.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله. بس نصينا شويه صوت الراديو.
3: جمعه مباركه ان شاء الله.
0: استاذ عطاف الوريد.
2: عطاف حياك الله.
3: استاذ حسين
0: حياك الله. استاذ عطاف
3: شلونكم؟ صحتكم؟
0: شلون امورك؟
3: استاذ حيدر متابع البرنامج مالتك في مجالس المحافظه.
0: الله يبارك بيك. شنو رايك؟ بس على كيفك. لا لا لا لا طيرنا من البرنامج. اقول لك
3: والله متابعك انا على حد ما فيره.
0: ايه شنو رايك بهاي الحمله؟
3: مجلس محافظه بابي راح اعطيه بعد سنتين.
0: زين. هو ما يلعب بعدين، هو أقل السنة
2: انتخابات جديدة.
3: أقل السنة إذا كملوا محافظة بابل ربع من عدها حتبني.
2: ليه؟ شو برأيك؟
0: شنو السبب؟
3: بس إعلام. بس إعلام. يعني أنت لو تباح أنا بالثورة والله ما تنطب.
2: إيه صحيح والله. مناطق منكوبة.
3: تجي من ناحية الحيفار.
0: سال عطاف.
3: الحيفار بالشاوي ما تنطب.
0: سال عطاف. قلنا وحدة.
3: سال حيدر. سال حيدر بس تكمل.
0: كمل وراح ارد عليك. مو انا رحت شاهد عيان وشفت المنطقه كلها الثوره من البدايه للنهايه.
3: ليش قلت لك انا متابعك؟
0: زين
3: كمل لي هذا المكان كمله واخلص من الدوام.
0: ما يقدر هسه انا ارد عليك، حتى ارد عليك استاذي. هذا مشروع.
3: اثنين، تاجيل دوام المدارس مو صحيح.
2: نعم
0: صحيح.
3: مو صحيح.
2: طبعا مو صحيح.
3: يعني راح تروح من عندنا ما يقارب حدود 20 يوم.
0: صحيح.
3: الى 15 يوم.
0: نعم.
2: لا هو كان اكو سبب استاذ عطاف، اكو كان مرخصتك، كان اكو سبب خاص. انا برايي لعمليه التاجيل تم تلافي يعني
3: امور. وانا اقول انه ما كادر التدريس جاي يقول هذا مو صحيح التاجيل.
2: طبعا اي يوم ياثر على الدراسه.
3: واعرف بالامور، والمدرس والمعلم هو صاحب القرار، هو صاحب الماده. لان احنا عندنا سادس ابتدائي بكالوريا، عندنا سادس علمي، عندنا يعني سادس متوسط، احسب حسابهم دولة.
2: نعم.
3: لأن واحد لسه ما مسلمين كتب.
0: نعم. هسانة أبو أسان عطاف، أرد عليك على موضوع الثورة وبعدين أرجع لك على
3: الثورة.
0: خوي الثورة، خلنا أسولف لك. أنا رحت زرت الثورة كلها وتجولت بكل المناطق. أول مرة أنا صورتها ووصلت المناشده مالتهم. بعدين جو الله يبارك بيك. بعدين جت الشركه المنفذه، وبعدين جو مجلس محافظه وطلعنا عليهم. منطقه بها تجاوزات، بيوت متجاوزه، يعني مو مثلا هذا الموضوع لازم يتفلش البيت. ما يقدر يمد لان هاي الربطه استاذ هذا موضوع بحسابات يعني هذا من يمد البوري هذا البوري مال المجاري او البوري مال المي تشوف حتى بالبيت ما يقدر منطقه صاعده سلوب رحمه الله او منطقه نازله هذا لازم ياخذ قياسات
2: بس استاذ حق اكو شوارع اللي نشوفها كامله يعني مثلا هذا شارع الضريبه
0: هذا شارع مهم هذا مشكلته وين هذا مشكلته شارع الضريبه كمل بعدين جت شركة أخرى ما أريد أذكر اسمها الشركة اللي تنفذ مدة السحول البواري يعني مالت مياي مال المجاري مدته وراها جو قالوا لهم يا بتر بعد أكو شركة أخرى لازم هم تمد بنفس الطريق وقفوا مني يعني أنا سويت فيديو قلت المفروض الشركات تتفق بيناتهم
2: على صوت تخطيط
0: اي هو ده أقول لك زين هذا شلون يبلغ يعني هذا بالشركة
2: هم يرجع زين بوار شنو يريد يمد
0: هم يمدن سحولة
2: خط ناقل
0: أحسن
2: هسه دي حفروز
0: اي هو سد يشتغلون عليه هذا خط الناقل يجي مو انت لو تتباوع الخريطة خريطة كارثة
2: هم لازم يوضحوا للإعلام كان الباحث دورك يعني مهم بإيضاح الصورة بس يعني هيك كشركات وعدها أدروا إعلاميا المفروض
0: أنا أقول مو صوت شركة الحكومة إحنا عندنا مهندس مقيم المهندس المقيم
2: أيا كان
0: الدوائر الخدمية المفروض هي اللي توضح للمواطن
2: بس الباحث كان قرار مهم على خلية الأزمة
0: هذا طبعا إحنا لو ما إحنا متابعتنا
2: ساعة عطاب
0: راح نجيبك ويانا البرنامج خوي
3: استاذ حيدر احنا مقبلين على الشتاء يعني حسب حسابك أكيد. طلابنا صح. سياراتنا أكيد. مدارسنا
0: صح
3: يعني صحيح. غير على باب شتاء يعني احنا هذا شهر التاسع انتين يعني
0: نعم
2: والله اعلم يقولون هاي السنه الشتاء يعني ممطر جدا
3: يلقطينا للزر مالته
0: كارثه والله العظيم
3: يعني هو انا غير نحسب هذا الحساب
2: لا اله الا الله
3: يعني دعنا صار لنا 20 سنة نعمر بالحلة وكل تعمير
2: بس لا يعني نقول إن شاء الله الوضع
0: هسه البارحة تصريح رئيس هيئة رئيس يعني لجنة النزاهة بالمجلس المحافظة يقول أكو تغير راح يصير لأنه باعتبار أنه هاي المشاريع انطلقت وإحنا حنا الملفات الفساد النزاهة
2: حي المحاربين أيمن 60 بس متى شركة سيد ما نقولت كملت
0: وتبلغت ثقيل شغلهم
2: أي شغل ثقيل سعد عطاف
0: شكرا لاتصالك
2: نشكرك جدا شرفتك حياك الله
3: الله
0: عزيز الأستاذ
2: على
0: راسي الله يبارك بعمرك
3: حياك
2: الله يسلمك حقها اتصال بعد
0: حق
2: الناس مكبوتة استاذ حيدر بالنهاية المواطن يقول لك أنا مالي شغلة تخطيط حكومة هو أنا سياسة بالنهاية أنا بدي أشوف خدمات أنا بلا الزنجيل وده نسمع المليارات على قولة تطافر
0: هذا
2: 100 مليار 50 مليار
0: أنا قلت لهم الشركة قلت لهم الحكومة المحلية قلت لهم هذا الكلام اللي تحدثون به المواطن ما يعرفه ولا يقرأ
2: وحتى ما يعترف به
0: عنده تعارض عنده بيت متجاوز هذا مو شغلة أنت بديت بمشروع المفروض قبل ما تبدي بالمشروع تعرف هذا التجاوز زي التجاوز هذا هنا أكو تعارض زي التعارض
2: ليش تحفر قبل
0: تبلش أحسنت. أما أنت اليوم اجيت قبلت بالمشروع واخذت التندر واخذت الفلوس الدفعه الاولى وبلشت وبعدين اجيتني تقول لك هذا مشكله
2: والله صحيح عشتي المفروض ما احفر لي سنتيمتر الا تعطوني شوارع صافيه
0: يعني مشكله هذه
2: صديقكم نتمنى مخرجنا العزيز
0: مخرجنا خلي يعطينا فاصل ناخذ شويه اي

0: ورجعنا لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامجكم الأسبوعي فيسباك ورفق الزميلي أستاذ حسين الحسون وزميلنا المخرج المبدع مصطفى زيكو. أستاذ حسين طبعا أخذنا الوقت باتصالات المواطنين ومشاكل وهموم الناس وهذا واجبنا كبرامج خدمية أنه نستمع لهم أكيد. ونشوف مشاكلهم وإن شاء الله قدر المستطاع نحلها. خلينا نروح للتمهيد ونبدأ به.
1: الله يحفظك. التمهيد لأهم الأخبار التي جرت خلال الأسبوع الماضي، أولها ديوان محافظة بابل يعلن عن رفع كافة البيانات الخاصة ببعض العقود والأجور اليومية إلى وزارة المالية.
0: أيضا نذهب إلى وزارة التربية، تقرر بدء الدوام المدرسي في 1 تشرين الأول بعد استكمال استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد.
1: ولا زلنا مع وزارة التربية، أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام في العام الدراسي الجديد 2027.
0: أيضا جنايات النجف الأشرف السجن 10 سنوات بحق بائع لحم الخنزير.
1: طبعا هذا سوينا مشكلة،
0: هذا كارثة خلانا شوف حتى
1: والله العظيم عالم قامت تشرد من اللحم.
0: نعم.
1: التعليم العالي تعلن بدء التقديم إلى قناة القبول المباشر في الجامعات الحكومية، وتقرر أيضا احتساب السنة الدراسية 2026 عدم رسوب للمرقنة قيودهم.
0: أيضا البيئة تقدم مقترح يقضي بتقليل الضرائب والرسوم على السيارات الكهربائية والهجين الهايبرد.
1: الدكتور حسين الدهموشي عضو مجلس محافظة بابل يقول وجود بكتيريا في المياه المنتجة من مشاريع ومجمعات الماء يثير مخاوف بشأن سلامة مياه الشرب والأمن المائي.
0: أيضا نذهب إلى رئيس البرلمان، اتفقنا مع رئيس الوزراء ووزير المالية وأصبح هناك إلزام بتثبيت العقود والأجور في كافة المؤسسات بموازنة 27.
1: أيضا مجلس محافظة بابل يعلن عن تشكيل خلية أزمة خدمية.
0: أيضا التعليم تطلق الدليل الإرشادي لشروط وضوابط التقديم في الجامعات والكليات الأهلية 26-27.
1: وللمرة الخامسة على التوالي جامعة المستقبل تتصدر الجامعات الأهلية العراقية في النشاطات الطلابية وتحصل 3 مراكز أولى في التقييمات الوزارية للعام الدراسي 25-26.
0: أيضا وزارة النفط تنفي رفع أسعار المنتجات النفطية المجهزة للمواطنين، مؤكدة أن التعديل في الأسعار شمل بعض الجهات والقطاعات فقط.
1: وأخيرا بن بابل ولاعب منتخبنا الوطني هادي المرشد يحصد ذهبية بطولة العالم للمواي تاي في كوسوفو.

0: رجعنا لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامجكم الأسبوعي فيسبوك أستاذ حسنين. نروح على محور مهم
1: جدا
0: أخذ صدى في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني صار حديث كثير عن هذا الموضوع. قبل ما أقول لك شنو الموضوع، يعني فشيء مخيف ومرة مضحك ومرة ما انت تعرف القضية شنو، وين نوصل احنا القضايا تصير بمحافظة باب المال بالله العظيم، بعيدا عن الخدمات وبعيدا عن الهموم مشاكل المواطنين، ولكن اليوم ننصدم يعني بقضية. خلنا نسمع.
2: أنا يطلع لي أسد، أنا بخاف من الكلب، يطلع لي أسد. اه هو اسد.
0: طبعا شكرا زميلنا المخرج المبدع مصطفى زيكو اللي بدا بدايه موفقه للمحور اللي نريد نتحدث عنه، وهو الناس تخاف، الناس تناشدنا على اجلكم الله على الكلاب على القطط.
1: طورنا يعني طورنا.
0: رأسا طلع لنا اسد ويتجول من بالشارع وتعال، هاي مشكله
1: مشكله يا استاذ حيدر. احنا هذا المحور اخذناه مو لانه هذه القضيه قد يراها البعض بسيطه،
0: لا لا،
1: ولكن قضية. هو مؤشر خطير انه بعض المزارع بعض البيوتات صحيح. بدت تربي الحيوانات المفترسه، وهذه الحيوانات اول شيء خطره على المربين غير ذوي الاختصاص، وايضا هي لا سامح الله اذا هربت شلون ما صار ويا الاسد ممكن يسوي لنا كارثه. يعني
0: أنا أشوف أنه يحتاج أكون متابعة من قبل الجهات المعنية، الجهات الحكومية، لأن هذا الموضوع خطير أستاذ حسنين. زميلنا المخرج راح
1: يحصل البيئة، يمكن إحنا أردنا نحصل البيئة.
0: ما عندهم
1: الحلقة الجاية
0: إن شاء الله، ما عندهم.
1: إذا طلعوا وياك أستاذ حيدر في حلقة خاصة على الموضوع، يعني شوف شنو الضوابط القانونية.
0: طبعا زميلنا المخرج يمكن راح يأمن اتصال مع الأخ صاحب حديقة حيوانات سفاري بابل الأستاذ معتصم خالد. السلام عليكم أستاذ معتصم.
3: عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير.
0: الله بالخير والعافية. أنت على الهواء مع زميل الأستاذ حسين الحسون وبرنامج فيسبوك.
3: يا أهلين وسهلاً.
0: الله يبارك بيك. الله
1: يحفظك. حياك الله أستاذ معتصم، جمعة مباركة عليكم إن شاء الله.
0: يحفظك
3: على الجميع إن شاء الله، ربي يحفظكم.
1: أستاذ معتصم بالبدء أول شيء نحييك على شجاعتك وموقفك البطولي يعني في عملية السيطرة على هذا الحيوان المفترس. أريد نعرف شلون تم رصده، يعني شلون عرفتوا أنه هذا الحيوان موجود بهاي المنطقة وهرب؟
3: بالبداية راح أديكم بالمتابعين.
0: الله يبارك بيك.
1: الله يحفظك.
0: جميع يا رب.
3: بالحقيقة هو بالبداية يعني قبل كم يوم اتصل بي أستاذ مكي مدير عام
0: البيئة،
3: مدير عام بالبيئة بالفرات الأوسط.
0: نعم.
3: اتصل بي بلغني قال لي أكو أسد هارب في منطقة شمال بابل.
0: نعم.
3: فجاي أخبار يعني من الأهالي. صراحة أنا يعني كنت ماخذ المعلومة صحيحة وصحيحة، يعني شبهية يعني ما هذا الشيء يعني غريب وما اعتقد يصير. المهم قلت له انا ما عندي مشكله، قال تقدر تتوجه لهناك الشرطه الموجودين الشرطه البيئيه وجودت مكتب بابل يعني مكتب شمال بابل البيئي.
0: نعم.
3: قلت له ما عندي مشكله. بهالاثناء همين اتصل بي احد الشيوخ، شيوخ عشائرنا شمال بابل الاخ ابو علي المشكور هو الرجال. اتصل عليه قال لي همين بلغني نفس هذا الاخبار.
0: شلون عرفوا استاذ، شلون عرفوا يعني شنو نوع الابلاغ اللي
1: مشاهده؟
3: اكو رجل اسمه ابو احمد، انسان من كبير في السن، قاعه هناك يعني زراعيه، رجال رايح يزق القاعه وملاحظ هذا
0: الشيء. الله يساعده.
3: اي والله يعني
0: يعني هذه قبل قليل تحدثت ابو محمد، يعني احنا واحد مثلا يشوف له كلب مثلا جلكم الله، يشوف له مثلا فد حيوان عادي مثل، بس مال واحد يطب للحديقه والمزرعه ويجي له اسد، هاي كارثه.
3: فخطيه يعني الرجال كان كلش يعني خايف من هذا الموضوع. رحت التقيت فيه انا لهذا الرجل، قال لي عمي انا هذا الحيوان شايفه قبل 6 ايام او 4 ايام موجود هنا أنا بهذا المكان، بس كنت ما متاكد، بس اليوم شفته عن قرب يعني.
0: ما يعني باقي اكثر من يوم
1: في خطيه. هذا
3: اكثر من يوم بلغني. المهم فاحنا ظلينا نفتر بسيارتي انا
0: بارك الله بك.
3: وظلينا افترينا تقريبا 3 ساعات او 4 ساعات نفتر، لان تعرف منطقه زراعيه مفتوحه وفي اشجار كبيره فيها هذا. تعبنا اخر شيء رديت انسحب، قلت له كلش تعبت وسيارتي هنا انتدت لان مكان كلش تعبان. قال انا بعد هذا، قلت له عم اذا لاحظت عن طرف اعطيني خبر. فبهالاثناء احنا نسولف حتى التصوير سديناه يعني تعبنا من فبهالاثناء لاحظنا الولد هو قال لي ابو احمد قال لي عمي هذاك ابو احنا اكو شلون تجرح
1: شفنا الفيديو
3: صح واقف يمها. بهالاثناء انا حاط هذا البوري مالته مال البنش فطلعته من السياره شلون تعرف انت صارت شلون الصدمه وشلون تبكى والولد حتى ما
0: شفنا الفيديو شفناه يعني
3: ما صوره
0: صح.
3: لا هذا الفيديو هذا الفيديو بالبنش الثاني يعني
0: يعني قبل اكو بنش
3: اكو بنج لان الحيوان كان صاحي. هذا هذا الفيديو بالبنج الثاني اللي هو كان مدلج في الاصل يعني انا ضربته من الفرنجه الاولى
0: نعم
3: من لاحظت طلعت هذا من السياره بعد تقريبا 10 و 15 متر عني ضربت
1: خطوره هذه
3: اللاح يعني لحظه بالفرنجه انهزم من انهزم فتحنا الفيديو الثاني ظلينا نبحث عنه بهالاثناء لقيناه يعني بس هذا يعني لقيناه احنا هذا التصوير الثاني مثل ما قلت لك يعني كان هو مبلج يعني 80 او 70 سنة
1: نعم
3: وان تعرف من قلت له حتى نعم. انطلقت عليه الترنجه الثانيه كان يعني
1: كانت مجازفه كلش من عندك يعني مسافه قريبه
0: استاذ معتصم خلينا نتحدث ما هي الاجراءات القانونيه والتحقيقيه المتخذه بحق الشخص المتسبب بهذه الحادثه يعني تدري هذه حادثه مو هينه يعني شنو الاجراءات اللي صارت بعد ما انت بنجت هذا الحيوان اجلكم الله ووراها صار
3: يعني هو جانا الشرطه يعني شرطه المسيط
0: وعلي سلاح
3: مشكور يعني كل الجهد ويانا وتعب ويقولون اننا مشكورين نقلنا الحيوان بمركز الشرطه مال السده وانتظرنا الامر او الراي مال البيئه شنو كان رايهم بعدين جاء الراي من بغداد لان تعرفوا البيطره هم نقطه رايهم البيطره ما عندهم يعني اي معلومات عن البنج الاكل شنو نوعيه البنج
0: معقوله
3: بعدين حملوني المسؤوليه كامله قالوا انت تبنج وانت تنقله وانت تحمل مسؤوليه
0: زين ليش لعد البيطر لعد البيطر عندنا شنو شغل
1: انت شو لك شغله انت رجال متفضل
0: انت رجال عندك يعني حديقه مال حيوانات شنو علاقتك بالموضوع
3: يعني البيطره يعني تعرفون انتم يعني كل احترام لهم البيطره اختصاص زواج عندنا بالعراق يعني هسه تروح جامعه الحله الخضراء طب القسم البيطري يعني فقط شغلهم دواجن يعني
0: كارثة هذا الكلام
1: بس احنا عايشين بيها كل يعني شيء متوقع بيها
3: ايه يعني انا اتذكر وقتها
0: يعني انا تدري اقطع كلامك بخير ساد خلينا نحكي بصراحة شفت واحد من التعليقات او ما اعرف تحدثوا الناس انه من شافوك انت رحت للحادثة وانت رحت قالوا هذا مالتك يعني هذا اللي وصل يعني شلون اقول لك فتشي بالاعلام انه هذا انت هارب من عندك وانت رحت جبته
3: يعني انت تعرف الاعلام كل شيء يصير في العالم احنا اكيد
0: المواطنين يعني المواطنين وليس الاعلاميين الاعلام لا ياخذ مصدر
3: يعني يعلق او يحكي اول شيء المسافه بين الحديقه وبين اللي مكان اللي حيوان
1: المسيب بال 50 كيلو
0: أقول هاي كلها راح للمسيب
3: يعني هذا ما وهذا الاثنين انا الحيوانات اللي موجوده عند الحديقه مؤمنه وعندي كشف دوري من قبل البيئه والبيطره زين فهذا الشيء احنا ما اعرف هو اكو تحقيقات بس هذا الموضوع وانا حتى يعني وصلنا يعني نعرف المزرعه اللي موجود فيها
0: صارت اكو اجراءات قانونيه بحق صاحب هذا الاسد
3: يعني اكو معركه عندي هواي حتى جتنا رسائل وطرحوا عليه مكافاه اذا اسلم لنا اياه وانا يعني تعرف مثل هيك حيوان صار به صدى اعلامي
0: صح
3: هذا الشيء صار والبيئه صار يعني بذمه البيئه والبيئه سلموني اياه كتاب رسمي يعني ذمة هذه
0: صحيح
3: يجون لازم يعطون سليم زين فتعرف ما اقدر اتصرف فيه فأكو يعني أنا حتى شوفتهم جاتهم عليه شوفتهم رسائل كثير مجتمع رسائل أكو
0: نعم.
3: مزرعة بليو شوية أو مكان أبو قصور يسيحوله هناك واحد حارس إيراني فاتح الباب أعتقد ما أعرف شون ومهزوم من عده. وبالمناسبة أكو بعد لابو لا يعني اللي في ماسة هم المهزومة لحد الآن ما حد يعرف
0: يعني ما موجودة
3: هذا الأخبار اللي جاني بهذا المكان
0: يعني يعني يعني زين زين هذا الشخص ما توصلتوا له عرفتوا انه صدق عنده لبوة لحد ما وصلوا لها
3: انا دزيت يعني دزيت
1: اللبوة
3: قالوا احنا راح نحقق
0: اللبوة اخطر
1: اللبوة اخطر باعتباره هي الصيد. استاذ معتصم باعتبارك انت مختص بهذا المجال هل يعني يعني شفنا هذا الموضوع بدا يزيد في تربية الحيوانات المفترسة هل توجد ضوابط قانونية تحدد أماكن وشروط تربية الحيوانات
0: حسنت.
1: من قبل المواطنين؟
3: أكيد طبعاً إحنا عندنا ضوابط اللي تخص وزارة البيئة يعني هي حددت هاي الضوابط فقط من حق حدائق الحيوانات المسجلة في وزارة البيئة من حقها تقتني حيوانات مفترسة وتستعرض هاي الحيوانات المفترسة يعني وزنها 300 أو 400 كيلو يعني أتعجب على مواطن بسيط إمكانية بسيطة يخلي له حيوان مفترس داخل منزله يعني خاطر بنفسه وخاطر بحياته زين أنت اليوم حتى لو كان هو أليف هذا الحيوان بس هو اللي المزح مالته يعني خطر المزح مالته إذا ما عندك معلومات ما عندك اطلاع ما داخل دورات دورات عالمية هذا يأذيك يعني أنت يمكن لاحظت يكون فيديو مركز الشرطة مال السدة
1: نعم.
3: خليناه بالنظارة بالسجن بالنظارة ودخلت لأني كان قاعد من البنش بس قاعد من البنش تقريبا 40 أو 50% يعني مو كل طائق 100% فدخلت لنا بوقتها كانوا الولد اللي هو اللي إجاني رجعتهم للحل لنا بالمركز ما دخلوهم فأخذوا البوري هذا مال البنش
1: نعم.
3: فاضطريت لازم أدخل له أبنج أني بيجي يعني بسرنجة بيدوية وأضربه أبنجه لأن بوقتها إذا
0: هذا خطيئة هذا لسه دفتر المسيب والسدة والحلة
1: أستاذ معتصم بصراحة بصراحة يعني الجواب من كلمة واحدة لولا جهاز التخدير اللي استخدمته هل كان يعني استخدام إطلاق النار في القضاء عليه؟
3: والله هم الأخوة من إجوا مركز الشرطة مال السدة والمسيب وبوقتها نزلوا أسلحتهم رادوا مو بس أنا وقفت يمكن مضربون إلي وما خليكم
0: مضربون إذن أستاذ معتصم يعني خلي ناخذ قضية مهمة جدا من هي الجهة المسؤولة عن إدارة هذا الملف وتراخيص الحدائق والمحميات في المحافظة أريد جهة مسؤولة عن هذا الملف
3: البيئة
0: فقط البيئة
3: ومشكورين يعني البيئة يعني يبذلون كل جهدهم يعني بهذا الخصوص ويعانون يعني بصراحة
1: لأن تعرف
3: الحيوانات مو إنسان عادي
0: مو أنت هسه قبل قليل مو أنت قبل قليل تحدثت يا أبو مؤمل قبل قليل تحدثت حضرتك قلت يعني لو ما أنت حضرتك ما قدروا يعني يلقون القبض عليه يعني زين زين شلون يعني شلون الجهة العادية مسؤولة وما عندها الأدوات اللي تعامل مع هذا الحيوان
3: أنت شايف إحنا قلنا مسؤولة وليس عندها الإمكانية
0: إيه طبعا هي
3: مسؤولة على هذا الشيء بس ما عندها إمكانية
0: ما عندها إمكانية يعني العاد شلون تصير مسؤولة إذا ما عندها إمكانية هاي كارثة هاي استاذ احنا اليوم من نقول مثلا اكو جهه تنفيذيه هاي تنفذ روح تلقى القبض على المتهم عندها مكان تودع المتهم عندها اجهزه تلقى القبض عليه عندها مكان زين احنا هي من هي جهه مسؤوله يعني نفترض حضرتك ما كنت موجود خلينا نحكي بصراحه
1: يقتل هو
0: هذا يقتل او راح يسوي لنا كوارث يجوز ما يقدروا لكم شو يعني هذا لو طاب بمنطقه نفترض شعبيه يعني خلينا نحكيها واحنا على الهواء شلون توصل زين اذا منطقه شعبيه والمواطنين موجودين هذا شلون يقدر يسلم يعني ضربه هي جزء يقتله بشر
1: اي ممكن بعمليه ترميم
3: يعني استاذ حيدر يعني بوقتها استاذ حمزه مهندس حمزه مدير بيئه شمال بابل
0: نعم.
3: اتصل اجاء امر من الوزاره قالوا له لا يبنج بكيفه هذا الولد المربي اتصلوا بالمستشفى البيطري او طبيب بيطري مختار
0: ايش راح يسوي
1: وين بالبيطري
3: ايه اتصل بي فتح حاكيه شي سأل الطبيب البيطري قال له شراح ينطي من مادة قلت له اكو مادة اسمها كيتامين ومادة اسمها زايلازين راح اضربه هذا اللي خبط وانطيه اياه اني هذا اللي انا حتى عمليات نسوي له بهم يعني اقدر بنتي عام.
0: نعم.
3: فقال له الطبيب مع استراماتي الى شيء قال له يقول له لا انطيه فقط فيتامين لا تنطيه فايلازين ما يصير اثنين هن مو هواي عليه. قلت له انطيني اياه. قلت له استاذ حبيبي دكتور اولا الكيتامين اذا انت عندك اطلاع عليه الكيتامين هو مخدر عام. اذا انطيه بس كيتامين راح يشلج الحيوان وقلبه يوقف وراح يموت. قلت له الزايلازين من انطيه اياه الزايلازين هو مرخي للاعصاب. يعني من انطي كيتامين وانطي زايلازين اسيطر على حالته. انا عندي علميا دارسها انطي الكيتامين السيسي يبنج لي 10 كيلو يعني. باوع لي هو الولد قلت له هسه انا اذا تريدني ابنج لك اياه لمده ساعتين اعطيك اياه لمده ساعتين يفيق تريده 4 ساعات يفيق. فمع الاسف ما واصلين ما عندهم اي امكانيه اخوتنا في الطب البيطري ما عندهم اي امكانيه
0: يعني كارثه
3: خصوصا هذا الشيء يعني يحتاجون دورات ويحتاجون ما وضحت لك يعني الطب هسه المستشفى البيطري او الطب لا فقط شغلهم واختصاصهم على الدواجن
1: لا المفروض يطورون من نفسهم خصوصا مع تزايد هاي الحالات حتى يعرفون يتعاملون وياها يعني مع الاسف نلجا لعمليه قتل حيوان. نعم. هو حيوان بريء يعني هو مو ذنبه.
0: استاذ معتصم انت عندك اسد بالحديقه مالتك؟
3: موجود ايه موجود اسد
0: حاليا يعني موجود. لا مو هو مو هو مو هذا الاسد مو هذا.
3: نعم.
0: لا عندك نعم. غيره
3: موجود طبعا.
0: آه جيد يعني انت اذا تعاملت وياه باعتبار انت تقدر تتعامل مع الاسود ومع
1: بس هذا غير اسد ينشال البطانيه استاذ راحت الهيبه.
3: احنا
1: حفاظا عليه. لا عاشت ديكم. لا
0: لا لا
1: عاشت ديكم والله
0: حراماتها تعتبر والله ثوره هاي. انا اعتقد المفروض هذا بعد ما يسلم صاحبه المفروض هذا يعني تاخذ الحكومه والله.
3: لا ما يقدر هو صاحبه
1: يتعاقب قانونيا يتعاقب قانونيا ما عنده موافقه قانونيه
0: يعني هذا بعد صاحبه بعد عاده
3: ما يقدر يجي داعي لأن راح تنفتح عليه دعوة قانونية
0: يعني. عين احنا لعد بين فترة وفترة نجي نتشيك نشوفه نرتب وضعنا خاف ياخذوه
3: شرفون بأي وقت
0: حبيب المؤمن.
1: احنا الموضوع تعاملنا بجزء بالجدية وجزء بطرافة
0: طرافة لأنه احنا ما نريد نخوف المواطنين يعني بصراحة يعني على الرغم من انه
3: من إذاعتكم همين أناشدهم الوزارة البيئة وقواتنا الأمنية
1: حلو رسالة مهمة.
3: أي حيوان مفترس أي حيوان مفترس يهرب شمال بابل جنوب بابل داخل مركز المدينة بأي محافظة أنا جاهز.
0: بارك الله بك
1: عاشت إيدك.
3: ما أريدهم يقتلون ما أريدهم يقتلون
1: عاشت إيدك
3: هذا حيوان بريء
1: هذا
3: حيوان بريء.
0: بارك الله بك
1: زين أستاذ معتصم تليفونك موجود عند الأجهزة الأمنية والرقابية
3: موجود
1: ممتاز موجود ممتاز وأيضا هي رسالة لكل المواطنين.
0: بارك الله بك هذه رسالة إذن من خلالك إلى الجميع أنه يتعاونون ويا الأخ معتصم
1: باعتبار مختص
0: بهذا الموضوع وخاصة الإخوان ما أدري هاي الفترة اللي مضت الكثير من المواطنين بدوا يعني يشترون هاي الحيوانات المفترسة ويربوها وهذا خطر على المواطنين خطر على العوائل المناطق السكنية المناطق الزراعية. ان شاء الله نتمنى لكم متابعه جاده من قبل الجهات المعنيه
3: ان شاء الله. ومن خلالكم همين اريد اشكر الست ميلاد السلطاني مديره بيئه بابل يعني مشكوره جاهزه
1: تحياتي
3: وتواصلت وياها يعني قضيه البنيه ما قصرت
1: بارك الله
3: بيها. بارك الله بيها يعني ومهتمه كانت بهذا الموضوع كله
0: الله يبارك بيك وبيها وشكرا لك استاذ معتصم اخذنا من وقتك وهذه المعلومات اللي مهمه جدا.
3: ربي يحفظكم
0: ان
3: شاء الله جمعه مباركه
1: عزيز
0: جميع ان شاء
1: الله يحفظك اخونا الاستاذ معتصم صالح صاحب حديقه حيوانات سفاري بابل شكرا لهذه المعلومات صراحه. استاذ حيدر نتمنى من يعني اصحاب المزارع الناس الابتعاد عن تربيه هكذا حيوانات لازم توفر لها بيئه مناسبه.
0: انا حتى عندي احكي لك بصراحه يعني عندي تخوف حتى من الناس تجيب هاي الكلاب الكبيره والمتوحشه أيوة الخطر
1: اكو احجام
0: مرعبه
1: يعني شايل سلسله يعني مستحيل يعني يسيطر
0: يعني
1: عليه
0: مثلا قطع هاي السلسله
1: مستحيل يسيطر عليه
0: يعني مي خلفس هاي مال زينه اذن
1: بالسياره فاتح حجامه وهيك يعني هذا مرعب
0: يعني احنا وثانيا هذه مو جو مالتنا خلينا نحكي بصراحه
1: صح.
0: يعني احنا جونا الشرقي ما نتحمل هذه القضايا حتى مو سلوكياتنا مو صحيح هسه تجيب لك حيوان بسيط، طير، ببغاء، ذني بسيط تقدر تسيطر عليهن. بس هذا الموضوع هاي مفترسة، وصلنا للحيوانات مفترسة، انت تشجع على قضية خطرة جدا. يعني يجوز عندك اموال تجيب، بس شلون تحميها؟
1: يعني افرض هذا الاسد هسه يعني تعرض لطفل، امرأة،
0: كارثة،
1: من يتحمل مسؤولية هذا الموضوع؟ يعني هذا برقبة منه؟ يعني
0: لذلك احنا نحمل الاجهزة الامنية والاجهزة الرقابية والجهات المختصة متابعة هذا الموضوع وفرض عليهم عقوبات وغرامات ومتابعة. طبعا وصلنا نهاية حلقة الأسبوع. أستاذ حسين أترك الختام لك.
1: الله يحفظك أستاذ حيدر، شكرا لكل من اتصل، المستمعين الكرام، وأيضا أخونا أستاذ معتصم. إن شاء الله كنا يعني معكم على مدار هذا الوقت في الاستماع لكل ما تتمنوه وترغبون به. إذن أحبتي الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. برنامج فيس باك، كنا معكم بالإعداد والتقديم زميل حيدر أبو خماص، وأنا حسنين الحسن. وتقبلوا تحيات المخرج المبدع مصطفى زيكو الذي كان معكم مخرجا بالصوت والصورة. نقولكم في مالا
0: في مالا.

This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: الكلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: أغنية جديدة تسمعها هسه على المستقبل.

0: لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.
1: وحدك بالساحة، انت يا إذاعة جامعة المستقبل.

مستقبل اف ام صارت بكل شوارع بابل. أغنية جديدة تسمعها هسه على المستقبل اف ام.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: عم يسمع المستقبل اف ام الاولى ببابل. هز الدنيا طالب عرب انت يا راديو المستقبل.
1: وين ما بدك ياني روح بروح كون معك شوف حالي لو تعرف انت شو بهواك كتير بهواك وبتحلى لي

عندكش العالم ما عنده يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد عم بسمع قلبي بدقت قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي لعلي

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل. أغنية جديدة تسمعها هسه على المستقبل FM.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: رحلنا عن بعض لكن تركنا بالقلوب أشواق تنادينا ليالينا الجميلة.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
4: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية.

0: المركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كل

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: This is a Mustaqbal University Radio. Radio. 91.7 FM.

مستمعينا على مزاج ننقل لكم أخبار من ثقل كهلكم بيها ونريدها تصير رسمية زيادة عن اللزوم. نريد نعرف احنا وياكم نعرف الصار ما صار وشنو الجديد وشنو السالفة والقضايا والدراسات والتكنولوجيا والمعلومات واخبار اهل الحلة واهلها وناسها بطريقة حلوة ولطيفة تخلينا نستمتع ونقضي وقت ممتع وياكم. واكيد نبدأها منا من الحلة ومن القهوة. بين ريحة القهوة والوان اللوحات اختارت مدينة بابل تسوي مساحة حلوة تجمع الناس بعيد عن السياسة والجدل من خلال كرنفال كان اسمه كرنفال القهوة الثقافي. جمع الرسم والفن والمقاهي والمنتجات المحلية وخلى الزائر اللي يروح ويشوف ويعيش هاي التجربة تكون فعلا مختلفة بين فنجان قهوة ولوحة فنية وأجواء مفتوحة للحوار والتعارف. والأجمل أنه مثل هالفعاليات راح تنطي كل الناس اللي تروح وزور وشوف فرصة وخاصة للشباب وأصحاب المشاريع المحلية حتى يعرفون الناس بمنتجاتهم ومواهمهم وتخلي الحلة تعيش أجواء ثقافية جديدة تضيف للمشهد وللهوية وريحة القهوة.

أيضا نبقى بأخبارنا المحلية، لأن كنا ننتقل من محافظة بابل لمحافظة بغداد، وبنك للبذور يرجع للحياة من جديد. أول ما يخطر في بالكم وترسم صورة في بالكم من تسمع كلمة بنك معناه مليان فلوس، لكن خبرنا لهذا اليوم عن بنك خاص للبذور. إيه مستمعين، الحكاية هنا من العراق. بنك للبذور يعاهد فتحه من جديد، يحفظ البذور وين بالتحديد؟ بعاصمتنا بغداد، بعد إعادة تأهيله وبعد تعطيله بعد سنوات تقريبا 22 سنة. الهدف من عنده حماية الأصناف الزراعية المحلية ونصونها ونصون مواردها الوراثية. طبعا هاي البذور تمثل أساس مهم للبحث الزراعي وتطوير المحاصيل، والافتتاح مالتها صار يوم 3/15 أيلول بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، وضمن مشروع استعادة وتعزيز النظم الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي. التأهيل راح يزيد من قدرة البنك الوطني جين الوراثي النباتي حتى يستوعب البذور يحفظها ويصونها، وحتى تم تجهيزها بمنظومة للطاقة الشمسية على مساحة بلغت 500 متر مربع حتى تدعم عملية حفظ هاي البذور. بنوك الجينات تحتفظ بعينات موثقة من البذور حتى تحافظ على تنوعها وتوفرها للبحث الزراعي، لأن كل صنف يحمل صفات وراثية ممكن تكون مهمة جدا للتحسين المحاصيل بالمستقبل، وما نحتاج نستورد من دول الجوار. يعني البذور صار لها بنك وتحفظ مستقبلها، وإحنا بعدنا ندور على مفتاح البيت وين حطيناه.

ونبقى بالعراق والأشياء اللي فعلا تدعو للفخر. نجلة عماد تتوج بذهبية دولية جديدة بعد ريمونتادا مثيرة بالنهائي. أعطش المايك واشتاق الهواء. اي مستمعينا، بطلتنا العراقية الحلاوية نجلة عماد تواصل تألقها وضيف ميدالية ذهبية جديدة لرصيدها بعد فوزها في بطولة فرنسا الدولية للبارا تنس الطاولة. نجلة قلبت تأخرها أمام المصنفة الأولى عالميا من روسيا من 2-1 إلى 3-2 حتى تحسم المباراة وتخطف الذهب للعراق، وعن جدارة فعلا إنجاز جديد يثبت أن أبطال العراق يقدرون يوصلون للقمة مهما كانت المنافسة. مباركة لك يا نجله.

سامعين من واحد يفرض سالفة عليكم لا يسوي في الفيلم عليك تقول له شنو عايشتني في فيلم هندي. هذا اللي كذب كذب اللي مخربط مثل ما نقول. راح نروح احنا وياكم مول هذا الكذاب, لا راح نروح للهند ونشوف آخر الأعمال الهندية. راح نكون من نصيب شاروخان. طبعا شاروخان البطل الهندي اللي حتى لو تشذب واحنا ندري هذا تشذب احنا راح نصدق ونتفاعل وياه وحتى ننزل دموعنا كلش متاثرين به, تمثيل عظيم جدا. هالمره راح يرجع وعودته راح تكون قويه, لكن ما راح يرجع لوحده, ويا بنته راح تمثل بفيلم جديد اسمه كينج. وطبعا راح يرجع شاروخان للشاشات الكبيره بعد غياب من خلال فيلم كينج يجمع ببنته ببطولة أولى. طبعا هذا التعاون العائلي منتظر من الجمهور, والفيلم من المقرر طرحه بدور السينما يوم 24 ديسمبر, وراح يكون من أبرز الأعمال المنتظرة بنهاية هاي السنة. يعني بطلنا الهندي شاروخان ما اكتفى يرجع للسينما, لا رجع عائلته وياه.

ألي تشلا زيكا زيكا. شوف تأثير الأغنية الهندية والأفلام الهندية علينا، وإن شاء الله نشوفها بس بالشاشة، ما تعبر علينا وعلى عقولنا من أشخاص يعبرون علينا أفلام هندية يسلكوها علينا. الله يبعدنا. أكيد نتواصل وياكم وعلى المزاج عبر موجتكم 91.7 وياكم سمر وسيكو بساعة راح نجمع بيها كشكول من الأخبار. وهسه وصلنا إلى الفيلم الكرتوني محقق كونان. من متابع هذا الكرتون ومن يحبه ومن يحب أفلام اللي بها ألغاز وتفكير واكتشافات وذكاء. للأسف أحب أشركم بشارة، ما أدري تعتبروها بشارة تعتبروها يعني خبر حزين، بعد أكثر من 30 سنة وصل كونان لنهايته. اي فعلا هذا الخبر راح يوجع قلب جيل كامل من مؤلفي متابعي محقق كونان غوشو اوياما، اللي اكد انه اعاد بالفعل مخطط لنهايه قصه المحقق. اي نعم، النهايه مكتوبه والقصه اللي رافقت اجيال كامله من التسعينات صار لها تصور للفصل الاخير. المؤلف اللي هو غوشو اوياما ايش قال؟ قال لحد الان ما راح نعلن موعد رسمي لانتهاء السلسله. بالنسبه للجمهور العربي، كونان مو مجرد انمي او افلام كرتون احنا نتابعها، طبعا هو جزء من ذكريات الطفوله ويا القناه سبيستون، وايام كان اكبر همنا ننام من وقت حتى نقعد للمدرسه. بس السؤال الحقيقي، هل أنتوا يا جيل التسعينات وجيل محقق كونان مستعدين للنهاية؟ والمشكلة خاف تكون النهاية صادمة. أنه

0: عبرتي ظلت الذكرى نسيت الحزن شوقا.
1: نروح احنا وياكم لاجمل وافخم وافخر الاعمال الحلاويه العراقيه اللي نفتخر بوجودها، مقام وعود عراقي بصوت عالمي حلاوي. اليوم خبرنا فعلا مفرح من الاخبار اللي تفرح كل الحضور والجماهير العراقيه اللي تسمعنا، حضور عراقي موسيقي ملفت مع كبرى شركات الانتاج العالميه مثل شركه HBO ماكس وتي ان تي. الموسيقار العراقي الحلاوي يوسف عباس يقود إنتاج الموسيقى الشرقية لعدد من الأعمال السينمائية الضخمة، ويقدم تجربة يدمج بيها العود والمقام العراقي ويا الأوركسترا الغربية. هاي التجربة حظيت بإشادات واسعة من كبار صناع الموسيقى المعروفة على شبكة هاي فاليو تارجت السينمائية بهوليوود اللي هي TNT، ومن أبرز إنتاجاته مسلسل هاي فاليو تارجت و HBO ماكس، إضافة إلى إنجاز الأخير بالتسجيلات الأوركسترالية لإنتاج منصة TNT. العود العراقي والمقام العراقي من بغداد وبالتحديد من الحلة إلى هوليوود، يعني نغمنا يسافر أكثر من عدنا.

شر دجاوبهم شقول. أكيد نقول لكم أن نتواصل وياكم وعلى مزاجكم عبر موجاتكم 91.7 ويا سمر وسيكو.

من الأخبار المهمة والمحلية العراقية اللي لازم نسلط الضوء عليها لهذا اليوم، تشكيلة وقائمة أسود الرافدين اللي راح يلعبون ويشاركون ببطولة خليجي 27. أنا عن نفسي يعني أعبرها بصراحة، أنا بين إي وبين لا، لأن أنا يعني شايلة هم للتفرفح اللي راح نفرفح بهذه البطولة. يعني الله يساعد قلوبنا ويساعد قلوب كل المنتخبات العراقية اللي أو العربية اللي راح تشارك بالتحديد الخليجية، وكل المتابعين والمحبين وجماهيرها أكيد راح يكونون مثلنا محبين ومتابعين، راح يكونون تحت ضغط. هسه خلي نروح لمنتخبنا ونشوف التشكيلة اللي راح تشارك ببطولة خليجي 27. طبعا مدرب منتخبنا جراهام أرنولد غير وتلعب نوعا ما بالتشكيلة، وراح نسمع تصريحه وأسباب بعض التغييرات، وقال هذه التشكيلة أنا اختارتها وراح أخصم الموضوع وما أقبل أي نقاش حول هذا الموضوع، أنا مدرب المنتخب وإلي رؤيتي الخاصة وأحاول أوسع من أفاق ومن مهارات يعني كوادرنا ولاعبينا. طبعا هذا من خلال تصريح ومن خلال مؤتمر صحفي عقده مدرب منتخبنا الوطني جراهام أرنولد، طبعا كان يوم الأربعاء الموافق 16 أيلول بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد العراقي لكرة القدم. وخلال المؤتمر أعلن عن قائمة منتخبنا الوطني المشارك ببطولة خليجي 27. كنا نعرف أن هاي البطولة راح تقام بمدينة جدة بالسعودية ابتداء من يوم 23 سبتمبر الحالي ولغاية 26 أكتوبر المقبل، وكانت بنسختها الأولى يمكن تقريبا بالعراق العام نسخة الأولى صح؟ ها قديمة. أول مرة العراق يستضيف بطولة بعد رفع الحظر عن ملاعبنا والعراقية. التشكيلة هي حراس المرمى سمر وزيكو. الله تخيل أنا وياك دفاع ماكو حد حيدر تشلبي راح يأكل مفرودة. حراس المرمى حسين وأحمد باسل محمد صالح. أما بخط الدفاع فكانت رؤية أرنولد أنه يخلي أحمد يحيى مصطفى سعدون ميثم جبار زي تحسين أقام هاشم يوسف الإمام مرخاص دوسكي ومحمد دلاور وإبراهيم بايش. أما بخط الوسط زيدان إقبال بسام شاكر زيد إسماعيل أمير العماري حيدر عبد الكريم وعبد الرزاق قاسم كرر نبيل محمد قاسم. وبالهجوم أحمد قاسم علي جاسم سيف رشيد أيمن حسين علي الحمادي ويوسف النصراوي.

أنا عيني دادة بشرفكم رح تبدي لعبة المنتخب وخليجي 27 لا كل واحد يصير أرنولد جراهام من مكانه خلي يشوف اللعبة ونتابع ومستانسين ومحبين وهي يا أما لازم واحد بالأخير يخسر واحد بالأخير يفوز خلي نشوف هذا كريستيانو رونالدو جدي يسوي صفقة الدون رونالدو كل محبي السعد لشراء فريق النصر السعودي كله يعني شلع قلع هو والبي هو وغراضه وحبشكلاته ولواعيبه هسه نروح هالمرة خبر عن ملكية نادي النصر السعودي ممكن يدخل مرحلة جديدة بالفترة المقبلة مع تحركات من مجموعة استثمارية تضم أسماء بارزة من بينها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجيري كاردينالي مالك نادي ميلان الإيطالي طبعا هذا التصريح نزلته صحيفة أبل البرتغالية وش قالت؟ قالت تحالف يضم 5 مستثمرين يستعد لتقديم عرض لصندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على نادي النصر اللي يلعب رونالدو ضمن صفوفه يعني تخيلوا رونالدو يطلب من نفسه عقد جديد وهو يوقعه لا ياخذ إجازة يعني هو يوقعه هو يشتري روحه ويبيع على غير مكان حلو إن شاء الله نعيش هذا السعور حتى الشعور ما وصلنا احنا اول مره اللاعب والمالك يتفاوضون بنفس الغرفه

طبعا مستمعنا الأكارم، هاي الأغنية الفنان سعدون السعدي غناها لما كانت هناك أنباء على قدوم رونالدو للعراق وغناها، وبعدين ما أجا وظل يندب حظه ويقول أريد 300,000 مال الأغنية. يعني أتمنى لما يجينا جورج والسوف، وهذا خبرنا اللي راح نعرفه بعد أيام لبغداد، حتى يقيم ويحيي حفلة حلوة سعدون السعدي ما يغني أغنية حتى ما يطفر الرجال. يلا سلطان الطرب قريبا ببغداد.

جهاد وسوف كل محبي الفنان هذا اللبناني بصوت الجهور وذكريات اللي عشناها ويا أغانية جميلة. يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم ببغداد خلال شهر أكتوبر هذا العام. وبحسب مصادر فنية والمنصات الإعلامية المعنية بالحفلات مثل مجلة بابلون وغيرها، فإن جورج وسوف راح يلتقي بجمهوره العراقي بليلة عربية ضمن جولته الفنية لهذا العام. ولحد الآن ما تم الإعلان رسميا عن أسعار التذاكر أو فتح باب الحجز لغاية الآن، ولا سيما من الأماكن المعتادة لشراء تذاكر الفنانين والحفلات مثل تيكت زون، لكن المتوقع الإعلان عن تفاصيل اللوجستية ومكان الحفل خلال الأيام القليلة القادمة. يعني الطرب راح يكون حاضر بحضور جورج وسوف. يبقى السؤال الأهم، التذاكر راح تكون على المزاج؟ لا على مزاج هي

أكيد عندنا وقفة مع آخر الإصدارات، أكيد راح تكون عراقي ونبدأها مع محمد الفارس. وجديدة لكل العرسان مقبلين على الزواج، لا تتورط لا تتورط، لا تشرب هاي من عندي. محمد الفارس يغني أغنية جديدة عرساي الأميرة ضمن ألبومة الجديد للعرسان، كلمات محمد الجبوري، ألحان يوسف الحميد، توزيع وماستر يوسف الحميد. وإحنا نقول لكم مبارك الزواج أو المقبلين على الزواج أو اللي يفكر بقى.

أنا متحمسة لثالث أغنية بس ساعدنا حسين غزال اللي يزعل علينا ويقول عيب ما بينا ليش تطفرين على ذاك الرجال راح تعرفوه بعد الفاصل. أغنية عيب ما بينا لحسين الغزال كلمات يوسف السوداني وألحان لحسين توزيع معتز قيثارة ماستر بغيده.

صار له هواية ما طال علينا. شرفكم ما مشتاقين رعد الناصري وأصدار جديد جمعة أكيد بنصرة البدر أغنية قادر يعوض كلمات المذهب سمر الأمير وهاي مو آني طبعا أو عبالكم آني كلمات المذهب سمر الأمير كلمات الكوبلي آدم الحان وتوزيع نصرة منكس محمد مصطفى.

0: من فقراتنا والأشياء الثابتة في برنامجنا على مزاجك اللي ارتئينا أن نرجعكم بها لأيام الفن والزمن الجميل فقرة من الذاكرة. واليوم راح نتعرف احنا وياكم ونرجع لأجمل الفنون ومسلسلات العراقية القديمة تحت موس الحلاق. تحت موس الحلاق من سنة 1961 دخل بيوت العراقيين وبقى لحد العام 1969. مسلسل تحت موس الحلاق تأليف وبطولة سليم البصري وإخراج عمان وإيل رسام وجمع أسماء فنية كبيرة مثل حمود الحارثي، راسم الجميلي، سهام السبتي، خليل الرفاعي وسر المحبة. ما كان بالأسماء وحدها، كان لأنه الناس شافت نفسها بهذا المسلسل، يعني حارات بغداد، أهلها البسطاء، العامل والكاسب وسوالف الجيران ومشاكل حياتنا اليومية كلها كانت حاضرة بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. الديكور كان بسيط والصورة قديمة بيض واسود، بس الروح كانت حاضرة. ولحد هذا اليوم من نسمع تحت موس الحلاق مو بس نتذكر المسلسل، نتذكر زمن، بيوت، ناس وضحكات، وحتى أصحابها اليوم يجوز ما موجودين ويانا. ومن هنا تبقى بعض الأعمال أكبر من مجرد شاشة، تبقى ذاكرة وطن وريحة أهل وصوت زمن ما يرجع. جنا وياكم ومن الذاكرة وتعرفنا على مسلسل تحت موس الحلاق. خل الروح ونسمع شوية من هاي المسلسل.
1: وليد شبيه حجي؟
2: قالت نصبين عزالة شفت عليها
1: حجي وقال
2: يا واي وقال
1: انطفر من صد يا حجي.
2: ديكي على ديكي صار
1: عدديج؟
2: يعني عديد أقول لك ديكي يمكن ديج ما لا صاير بشي ميت هو ديج شنو يعني ألف ديج؟
1: هاي حجي
2: ديكي أزكي يمكن ديج اسمه أزكي أزكي بالهندي ديكي أزكي نحباني يمكن يقول لك يعني
1: نحبان إيش إنه معناته حجي؟
2: انطاك عمره
1: ها أي من هو حجي من هو؟
2: وديك يا واش
1: أي حجي
2: مو فالصي لا فالصو مو فالصو راح يقول لك أمام باني
1: حجي صدق على راتك ش أمام باني شنو؟
2: أمام باني
1: أي حجي بدأ أفتهم
2: يمكن يعني ورا ما بناله بيت بيت للديك مو هناك يسوي لهم بيوت للدجاج
1: اي اي اي
2: اي اي امام باني اتتي مش ناف
1: يا مش ناف حجي
2: حاف يمكن الحاف
1: ها.
2: والله شو مثل الحاف اي تجيش الحاجة تستعجلين بس تستعجلين
1: اي حجي
2: شو شكو وراها
1: اي الله يطول عمرك حجي
2: مش ناف البك والي
1: يا والي حجي
2: والي مال هند
1: ها شي سوي عند الوالي
2: ما سبيك صديقة أنا ذي
1: إيه حجي تفرحمني شي سوي عند
2: الوالي البك والي آبي هذا الوالي يمكن اسمه آبي
1: ها
2: آبي كمبرن
1: حجي
2: كبير كبير يلا كمبرن
1: ها
2: كبير
1: ها إيه صدق على كلمة وليدي
2: اتتي مرنام اتتي مرنام

ووصلنا إلى الدراسات الحديثة والجديدة، وهاي دراسة اليوم للنسوان وخاصة بعمر 40 و50، عمر الثقة وراحة البال. يعني هسه المستمعات اللي يسمعونا بهذا العمر، هذا الخبر إليك مفروض تبتسمين، لأن خبر يخبر. شو تقول هاي الدراسة؟ تقول النساء بعمر الأربعينات والخمسينات يكن أسعد وبأسعد حالاتهن من الأعمار الباقية. يعني المرأة كل ما تتقدم بالعمر تكون أحلى وأسعد. طبعا هذا الموضوع يصير عند كثير من النساء، وهو تغيير جميل. هسه أنت المهضومة اللي متعبك، اللي شالع قلبك، اللي حال ضيم حالك، هذا بعد يعني أنت راضي، هذا الخبر مو لك. لكن أكو بعض من النساء ما تتقيد بموضوع أو بألم أو ضغوط، لكن هي عندها وعي كافي حتى تهتم بنفسها، تصير أهدأ بالتعامل ويا مشاعرها، وأكثر ثقة بنفسها، وأقل انشغالا بآراء الآخرين. وذاك الرجال تعوفه يعيش حياته وهي تعيش حياتها، يا أما هي تقول لها باي باي كيفها. المهم هي هنا تختار نفسها، مو معناها أنه هي ما راح تهتم أو ما تهتم بعد، لا، لكن تصير تعرف شنو الأشياء اللي تستحقها وتستحق اهتمامها، وشنو اللي يستحق ياخذ من راحتها. توصل المرحلة تعرف بيها أنه مو كل رأي يحتاج رد، ومو كل شخص يحتاج رضاها، وكل موقف مو كل موقف يحتاج تفسير أو تبرير. وهنا يمكن يكمن واحد من أجمل أسرار التقدم بالعمر، أنه الإنسان ما يصير أقل اهتمام بالحياة، إنما يصير يعرف شنو الأشياء اللي تستاهل ينشغل بيها ويفكر بيها. يعني بعد الأربعين المرأة ما تتغير، لا بالعكس، بس تبدي تحب نفسها أكثر.

تعال خلينا نشوف هاي المنصة اللي أطلقها الأمن الوطني من خلال الذكاء الاصطناعي اللي صار يلعبها صح ويميز التزييف. أكيد أكو شغلات هواية إيجابية وحلوة نستفاد من عندها من خلال الذكاء الاصطناعي ويا التطور السريع إلى ولهذا التطبيق صار مرات صعب نميز الصورة الحقيقية من المفبركة والفيديو الحقيقي من المزيف وحتى الصوت مرات يكون مستنسخ بطريقة تخليك تصدق وصدق أنه هذا حقيقة. لهذا أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي إطلاق منصة اسمها ميز التزييف، منصة تفاعلية هدفها تساعد الناس على مواجهة التزييف العميق والتضليل الرقمي. من خلال هاي المنصة يمكن تقدرون تحققون من هواية أشياء بالمحتوى مالتكم، صور، فيديوهات، أصوات مستنسخة، وأيضا هو منصة لتوعية الناس بالطرق المستخدمة بالتزييف. الهدف مو بس كشف المحتوى المزيف وإنما حتى نقلل من خلال الإشاعات وعمليات الاحتلال اللي ممكن تستغل عن طريق الذكاء الاصطناعي وتخدع الناس. يعني من هسه إذا شفت فيديو الواحد تعرفه يحكي كلام غريب لا تتعارك وياه مباشرة، روح لهاي المنصة تأكد من الفيديو أو الصورة وبعدين احكي.

خلونا نروح ايضا وناخذ جوله لاخر الاصدارات ويانا زاد جديد للفنان مصطفى الرسام بعنوان حب دمار، كلمه عمار التميمي، الحان بدر خالد، توزيع سيف سلامه.

عشقك عايش بروح آخر زهرة الفنان العراقي زيد الحبيب. هاي الأغنية كلمة قصي عيسى، ألحان مصطفى إبراهيم، توزيع ميكس وماسترينج محب الراوي.

خيمة وسور، هذا الإصدار العراقي هو آخر إصدارات الفنان الحلاوي حسام الرسام، ويمن كلمات حسن رضا، ألحان حسين صلاح، توزيع موسيقي حسين صلاح.

مستمعينا الأكارم، أكيد كلكم عرفتوا أنه وزارة التربية أعلنت تأجيل بدء العام الدراسي إلى يوم 11 من الشهر العاشر، يعني الشهر الجاي، حتى تستكمل إجراءات امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية وتستعد بالكامل العام الدراسي الجديد باعتبار الأربع أشهر ما كفتها. لكن للأسف وبعد أيام قليلة غيرت وزارة التربية هذا القرار. وإيش قالت؟ قالت راح يستأنف الدوام بيوم 11 لأن هي كملت استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد. يعني الأمهات دقن على الكلة.

ونختم أخبارنا لهذا اليوم مع كل محبية الفنان المصري محمد سعد، لكن هالمرة راح ينزل شيء جديد بعيدا عن الكوميديا اللي نعرف بها. الفنان المصري محمد سعد وكل محبي هذا الفنان يستعد حتى يصور مسلسل جديد بعنوان جراب الحاوي منتصف اكتوبر المقبل، تمهيدا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان عام 27 بعد تأجيل العمل وخروجه من سباق رمضان العام الفات. محمد سعد يجسد شخصية محامي شهير اسمه حسن كمارة، مو كمارو لا كمارة، وراح تكون التجربة مختلفة لأن هو بيها راح يبتعد عن اللون الكوميدي اللي اشتهر به. المسلسل راح يكون من تأليف محمد الحناوي، إخراج وائل إحسان، وإنتاج والتحضيرات النهائية مستمرة قبل انطلاق التصوير. محمد سعد محامي وبدون كوميديا، إذن احنا بانتظار نشوف الموكل يضحك لا المحامي نفسه.

كنا وياكم بساعة فصلتنا بأخبار حلوة منوعة جمعنا بيها الفني والرياضي ودراسات، وأيضا رجعنا بيها بالذاكرة للأعمال العراقية اللي بقت ولا تزال بذاكرتنا عبر موجاتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل. وكل ظهيرة جمعة راح نكون وياكم ونغير المود والجو ونخليكم أمام كوكتيل من الأخبار المنوعة تعجبكم، البيئة الحزينة بها الحلو بها السار، وأيضا الإصدارات الغنائية. أكيد تقدرون تسمعونا أيضا من خلال تطبيق إذاعة جامعة المستقبل لكل هواتف الأندرويد والآيفون، ونتمنى يا رب نكون فعلا على مزاجكم وقدرنا نغير شوية من مزاجكم. كنا وياكم وعلى مزاجك. أنا سمر بالإعداد والتقديم، والمبدع دائما صاحب الأنامل والإحساس الجميل مصطفى زيكا يحييكم على منصة الإخراج. كونوا بخير ومع السلامة.

This is a Mustaqbal University Radio. Radio. 921.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
3: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقف صغيرة مع الإعلان ونرجع.
3: المستقبل اف ام،
4: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61.

0: في برنامجكم الأسبوعي برنامج نص الكلام. راح أكون وياكم بالإعداد والتقديم محدثتكم مريم الزبيدي، أما في الإخراج راح يرافقنا المخرج مصطفى الكزويني. خليكم ويانا. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة. اليوم راح نتعرف على بعض الناس اللي يشتغلون بالفن وبعضهم يدرسون الفن، لكن أكو أشخاص يصير الفن جزء من طريقة تفكيرهم بالحياة وبالإنسانية. والمسرح تحديدا مو مجرد خشبة وستارة وممثلين، المسرح ممكن يكون سؤال وممكن يكون مرآة وممكن مساحة نتكلم بيها ونحكي عن أشياء ما نقدر نحكي عنها بشكل مباشر فتطلع بينا من خلال التمثيل. وضيفتنا اليوم معاشة المسرح من أكثر من باب، مخرجة، باحثة أكاديمية وأستاذة قضت سنوات وهي تشتغل على العرض المسرحي وعلى المون دراما اللي راح نتعرف عليها وعلى علاقة الفن بالإنسان والمتلقي. ويانا اليوم الأستاذة الدكتورة زينة كفاح علي محمد الشبيبي، أستاذة في كلية الفنون الجميلة جامعة بابل في اختصاص الإخراج المسرحي. أهلا وسهلا بيك دكتورة، نورتينا اليوم ببرنامج نص الكلام.
1: حبيبتي نور، نوركم وشكرا الاستضافة، واعتذر أني لأن قد تأخر كذا موعد بيني وبينك.
0: نرد يعني نورينا بالحلقات السابقة، لكن إن شاء الله اليوم
1: يعني
0: الحلقة
1: كان الظروف
0: نعوض بيها
1: إن شاء الله. عزيزتي،
0: وبداية الحوار دكتورة احنا حابين نعرف مستمعينا من الدكتورة زينة الشبيب.
1: أنا أستاذة جامعية في كلية فنون جميلة جامعة بابل. نعم. قسم الفنون المسرحية، اختصاصي إخراج مسرحي.
0: نعم.
1: أنا قدمت أني 3 عروض مسرحية، قدمت عدة بحوث نالت يعني مشيت بهم، كانت ضمن يعني جانب أكاديمي وترقية كذا. أضافت هناك بحوث أخرى أنا كنت مشرفة بهن على طلاب ماجستير ودكتورة، بحوث بكالوريوس لطلب الأولية، ناقشت طلبة ماجستير ودكتورة ولا زلت لحد الآن، يعني ما زلت بالعملية التربوية لحد الآن. يعني عندي الاختصاص اللي أدرسه هو فن الإخراج، نظريات فن الإخراج، يعني مرات يعطوني دروس أخرى هو مو باختصاصي بس أنا أيضا أحب أدرسها، يعني عادي ما أعترض أقول يعني. نعم. أما تطلع على المفردات أخرى فأشاركهم، يعني أقرأ وياهم. حلو. أطلع عليهم إيه، يعني مرات يعني اختصاص فلنهم مختصاصي
0: بعيد
1: يعني
0: عن الاختصاص،
1: بعيد إلى إيه بعيد عن اختصاصي، بس عادي يعني يعطوني تقنيات درست علم جمال درست إيه، فيعني أتنوع أقول يعني تجيني معلومة من هنا وهناك، يعني تدري مشاغل الحياة مرات نحتاج فيه تواصل دائم، فدرس الأكاديمي خلينا أنا أتواصل وياهم وتهيئ لهم قبل يوم يعني.
0: حلو.
1: إيه عزيزتي،
0: أنا لفت انتباهي اختصاصك بهذا المجال، إحنا نادرا ما نشوف النساء بشكل يعني خاص إنه اهتمامها بهذا المجال المسرح اللي هو الإخراج المسرحي، لأنه إحنا أغلب اللي نشوفهم ممكن هم صنف الرجال، فبالتالي قليل ونادرا نشوف المرأة في هذا المجال. ف بداية شنو اللي خلاش تختارين المسرح؟ والمسرح كان اختيار منك لو مع الوقت اكتشفتي هذا المكان يشبهك وحبيت؟
1: والله هي الكلية كلها ما كانت اختياري.
0: نعم.
1: يعني شوف اللي هي ظروف كانت، يعني اخواني القبلي يعني جامعة بغداد ومستنصرية وجامعة بابل دراستهم كانت صعبة.
0: نعم.
1: زين، فشون يعني اهلي احنا كنا ولا زلت لحد الان يعني عندي شورة اهلي دائما استشيرهم، والدي والدتي
0: الله يرحمها، عاداتنا
1: اي يعني اي ما نطلع من هذا الجانب، فهم كانوا يقترحون، هم يعني يعطونا شلون احنا شلون نقول، هم وصيين علينا فيفكرون بالنيابة، واحنا بعدنا كنا يعني شنو مشروع 18 سنة ما تختار كلية او شيء يعني مو هالقد، فقدمنا كاتيه انسيابية. الكليات العادية لها انسيابية توحد، والكلية الفنون التربية الرياضية إذن انسيابية واحد تقديم خاص. إيه فأنا قدمت على الجهتين، أثناء ما قدمت يعني بدأت تتروج عندي فكرة الكلية الفنون، يعني أثناء ما ورا ما قدمت يعني ميتشي منتظرة، صارت مقابلة، قابلت بالقسمين لازم أمتحن تشكيلي وأمتحن مسرح.
0: حلو.
1: إيه فامتحنت المسرح شو نجحت بيه. مع العلم
0: أنا
1: كنت رايدة تشكيلي.
0: نعم.
1: يعني إيه يعني شنت أحب شوية الرسم كذا، زين امتحنت دوره، سألنا شنو لازم انتقل أنا من المسرح أروح للتشكيلي، يعني
0: انتقالة كبيرة يعني.
1: ايه يعني لازم اروح وما اريد اني مسرح وكذا.
0: نعم، جانبين مختلفين.
1: ايه فلما ولقوا واسطه وكذا وينقلونا حتى للتشكيلي، فقال يا بلقينا الله راح تنقلين باتشر. قلت لهم لا انا بعد ما اريد انقل، اني اريد ابقى قسم المسرح.
0: نعم.
1: يعني صارت عندي صديقات وصار عندي زملاء اصدقاء يعني
0: اندمجتي
1: احبهم.
0: ويا الاجواء.
1: ايه فبعد خلص وكملت المشوار مع البكالوريوس بان اني حبيت قسمي، وفعلا انا حبيته يعني
0: وبدأتي بي.
1: ايه يعني كلش حبيته وانسجمت يعني زين، وكونت رفقة حلوة ويا أصدقائي وصديقاتي، ولا زال هسه بعضهم موجودين وياي. الماجستير يعني هو لازم أبقى بنفس الاختصاص مسرح،
0: نعم.
1: درسناه فنون مسرحية بشكل عام، بس الدكتوراه لا لازم اختصاص دقيق.
0: نعم،
1: فكانت
0: موسع أكثر.
1: ايه اختصاص دقيق، وكانت 3 اختصاصات اخراج وتمثيل وتقنيات. فأنا كنت أريد أدب ونقد زين، يعني ميولي إلى أكثر، ومستمر ويا الماجستير حتى يكون ما مفتوح هذا القسم،
0: مجال
1: إيه
0: موجود.
1: ما موجود. فأيضا همات انجبرت أروح على الإخراج يعني، ومن جربته وده يعني أولا هو صعب على فكرة، لأن هو بي موجودة كلهن موجودين دي،
0: نعم، ملم بكل
1: كل
0: الأمور
1: التقنيات،
0: المسرحية
1: الناس،
0: الفنية.
1: تقنيات إخراج، تمثيل، ناس، كل شيء موجود بيه. ففعلا كان حلو وفعلا حبيته يعني، ما أدري تكرس عندي هذا
0: تغيرت
1: الشيء
0: نظرتك
1: جدا
0: باختيار
1: إيه
0: القسم.
1: يعني. فأني كلش حبيته وظليت يعني بعد خلاص هاي يعني إخراج مسرحي.
0: لو يرجع بيك الوقت راح تسمعين كلام أهلك أيضا وتكملين بنفس
1: إيه إيه
0: اختيارهم.
1: إيه يعني كان اختيارهم موفق إلي. وطبعا على فكرة طلع لي يعني علوم كيمياء،
0: قسم بعيد
1: إيه
0: جدا.
1: كلية العلوم، بس
0: نعم،
1: الفرع بعده كان ما مختار، بس هو طلع لي كلية
0: كلية
1: علوم.
0: العلوم.
1: إيه بس أنا ظليت بكلية الفنون، لأن أنا كان علمي يعني متخرج إعدادية فرع
0: نعم
1: العلمي
0: نعم
1: زين، وطلع لي علوم، وبس أنا ظليت بعد بكلية الفنون حبيتها، وحبيت التدرجات هاي الاختصاص. وثاني هي موضع رزقي، موضع حياتي، هي كلها صارت
0: نعم،
1: يعني
0: صار
1: إيه
0: أساس
1: إيه
0: لركيزة
1: ما
0: حياتك.
1: أعرف،
0: نعم،
1: ما أنا بعد ما أعرف أجد نفسي بغير مكان.
0: حلو. يعني ذكرتي الرفقة والأجواء الدراسية لها تأثير كبير على حبك للقسم أو لاختيار نقول الاختصاص. ممكن دعمك هذا الشيء وزاد من
1: هي
0: موهبتك
1: شوف كل
0: أكثر؟
1: مرحلة إلها يعني لها رفقتها، لأن تدرين ورا البكالوريوس 4 سنين يعني أحس الكل أنا
0: كلها شافت
1: إيه
0: حياتها.
1: الكل
0: نعم،
1: شاف حياتي. ثانية ما كان أكو إنترنت ولا موبايلات، يعني أنا تخرجت 97 98، فمن زمان يعني ذني ماكو يعني، فكل من راح بس نادرا ما ألقاهم على الفيس، فمرات يعني طلبت سويت لهم طلب صداقة وشي زين. الماجستير أيضا ضافت لي صداقة أخرى
0: نعم،
1: يعني
0: كل مرحلة
1: إيه
0: إلها
1: يعني
0: ناسها.
1: إلها،
0: نعم،
1: الدكتوراه كذلك، بس هي لازم تبقى تطلعين بهاي المرحلة كلها يعني إلا بصديقة واحدة أو اثنين يعني، صديقة صديقة، وأكو زملاء وزميلات يعني ذول زملاء عمل أنا أشوفهم عادي يعني أحبهم أستانس
0: مجرد
1: استشيرهم
0: تواصل أثناء العمل.
1: إيه
0: نعم،
1: يعني أتواصل وياهم حتى من بعد الدوام، عندي علاقات أسرية وياهم حلوة
0: حلو.
1: اجتماعية زين، بس يعني لازم أطلع بيه صديقة واحدة يعني لازم يتكلل هذا المشروع بشي واحد.
0: تخرجتي بسنة ولادتي
1: والله يعني أنت ولا
0: 98.
1: 7 سنين
0: إن
1: يا
0: شاء
1: مو
0: الله العمر
1: هواية،
0: كله.
1: مو فرق يعني ايش قلت 18 سنة
0: لا يعني
1: إيه
0: حاسة هذه السنة هي طلعت
1: ايه
0: أجيال
1: 22
0: بداية. نعم،
1: 22
0: نهاية
1: سنة الفرق.
0: التسعينات. دكتورة، أنت حضرتك من طالبة في كلية الفنون الجميلة إلى أستاذة ودكتورة ومخرجة وباحثة. شنو المرحلة اللي حسيتي بيها أن حياتك تغيرت؟ يعني ما صرتي فقط أكاديمية، وإنما يعني حتى أنت نفسيا وكإنسانة تأثرتي أو تغيرتي بهذه المرحلة.
1: يعني مرات شوفي سؤال شجراج يعني يحتمل عدة احتمالات
0: احنا
1: وايد
0: نحب هاي
1: ايه،
0: الاحتمالات.
1: فهي قلت لك كل مرحلة لها إضافتها.
0: نعم.
1: فبس يمكن هي الدكتوراه كانت المفصل الحقيقي يعني، اعطاني اختصاص يعني اني ابقى استمر عليه، قراءاتي، مشروعي، توجهاتي بي
0: كان موسع اكثر.
1: لا يعني شنو بعد الأشياء الطرفية يعني وخصصنا باتجاه واحد.
0: نعم.
1: زين، فيعني تلقين دراستي، مشاريع التخرج لازم بالاختصاص،
0: نعم.
1: مناقشات، إشراف عليا، يعني اختصاص دقيق صار عندي، ما أتشعب من جوانب أخرى.
0: نعم.
1: بس إذا إجتي يعني لا، بس أنا أتنور بيها عادي، يعني أقراها أتعرف عليها. فليش قلت لك أنا بالأولية مرات يعطونا دروس
0: نعم.
1: مختصاصة أتقبلها أسوي لها مفردات عادي،
0: حلو الإنسان يجرب
1: إيه فمرات كنت أعترض. يعني شوفي، هي مرات الحياة تكسبش خبرة، والخبرة أنا أخذها مرات يعني من القريبين إلي، أستمع يعني،
0: نعم.
1: يعني تعطيني استزادة. فدكتور محمد أبو خضير زوجي،
0: تحياتنا
1: في
0: حضرتك.
1: عزيزة الله يسلمك، هو وياي بنفس الكلية، فمرات يعني من يطون غير اختصاص، يعني قد أمتعض أني يعني أريد باختصاصي وهيجي. فيقول لي لا، هي هم هاي فرصة. فقلت لا، هي فعلا فرصة. فأقول له سوي يعني 30 أسبوع مفردة، وأنا أقرأ وياهم، هي
0: تتعلمين
1: إيه إيه
0: أيضا.
1: يعني، لأن أكو خاف أشياء أني فايتتني ما متها. وثانية إحنا ما نظل على معلوماتنا القديمة،
0: نعم
1: أنا هم
0: أكيد أكو
1: لازم
0: استحداث
1: إيه
0: وتطور.
1: طبعا تتطور
0: نعم
1: على ما أنا دارسته. فبس أحاول يعني شنو أعطيهم في حدود يعني شلون عمرهم هم
0: إلى
1: بكالوريوس،
0: مستوى
1: إيه يعني إيه،
0: تفكيرهم.
1: ما أريد أعطيهم شوية وأوسع لهم، لأنهم أنا هم أحسهم شوية هم بجانب تقني زين، يقدرون يبحثون،
0: نعم
1: بس شوية أزيد عليهم زين، لأن ما أقدر يعني أحجمهم، هم ما عندهم عقلية ويفكرون وعايشين يعني يشوفون
0: نعم
1: العالم
0: نعم
1: شلون، عرفت شلون؟ فأنا أقرأ وياهم وأعطيهم أشياء، وبعدين نطلع خارج حدود الدرس الأكاديمي، يعني عندنا شلون أربط لهم إياها بالحياة
0: نعم
1: دائما أمور.
0: حلو اهتمامك بهذا الجانب النفسي والدراسي للطلبة، انه دائما تفكرين شنو اللي يستوعب الطالب. اكو ناس تقول اني اسوي اللي علي، اقدم اللي علي والباقي على الطالب. حلو، انتي ممكن اكو مساعدة ايضا منك حتى من خلال التدريس او الإلقاء.
1: يعني أولا يعني أحب الدرس ماتي،
0: تنطي حقه.
1: وإيه أحبه وكلش يعني متشددة به، يعني ما أدري، لأن يعني أنا أحس تعبت بالشيء اللي وصلت له، يعني ما كان بسهولة، يعني كل مرحلة كانت إلها مخاضها
0: نعم
1: ووصلت له، فبيها شدة. بس مع هذا أنا كلش أحبهم، وأنقهر من يجيبون في الدرجة ضعيفة، كأنه مهمة فعلا أخواتي
0: نعم
1: يعني أخواني هيجي، وثاني تربطني بيهم تصير علاقة طيبة، كلش يحبوني
0: حلو هذا
1: إيه يعني.
0: الحرص.
1: وبعضهم كانوا يعني يدزون علي أحضر عرسهم، أفراحهم، يعني
0: تكونين مستمرة حتى بحياتهم ما بعد
1: إيه
0: الدراسة.
1: يعني إيه، يجون يختارون ويعرضون أواني أسألهم، فيعني يتوددون، ماكو ملازات لحد هناك مودة
0: نعم،
1: بيناتنا
0: هذا دليل على أنه تدريسي مو فقط كان مدرس
1: إيه،
0: وتدريسي،
1: لا مو
0: كان
1: لازم
0: قريب منهم. نعم وترك
1: تحببين
0: أثر.
1: حبيبين المادة، حتى مرات يحبون الاختصاص، من يعرفوني يسألون يا اختصاص مثلا إذا عنده درس أدب ونقد يعرفوني إخراج، فيعني يحبون يكونون حتى الإخراج
0: نعم
1: زين. فيعني هي مو شغلة تكوني مادة إجبارية وفرضية عليهم، بقدر يعني شلون
0: الأسلوب
1: أقدمها
0: أيضا
1: إيه
0: ما له دور.
1: إيه أمازحهم شوية يعني، خاصة فيما بعد الصيد تربطنا علاقة طيبة وياهم،
0: حلو،
1: فيعرفون هم أسلوبي، شو وقت أغضب يعرفوني، شو وقت أحرص زين، وقت الامتحان
0: عرفوا
1: وقت
0: أطباعك.
1: يعرفون هم يعني. فهسه من يجون يقولون احنا مشتاقينش من غير فروع، من غير اختصاصات زين، او يقولون نتمنى تجينا
0: شنو
1: يعني.
0: شعورك من تسمعين هيك من الطلبة؟
1: ايه طيب افرح، ايه فعلا افرح، يجون ياخذون وياي صوره، يقول ما جيتينا 4 سنين
0: أكو
1: انتظرناش ما
0: افتقاد يعني إليك من
1: ايه
0: قبلهم،
1: حلو ايه، يعني احس يعني انا عندي الاسلوب الخاص بالتدريس.
0: تحسين تعبك ما راح؟
1: ايه لا ما يروح يعني، لان وين ما اروح اشوف بعض من طلاب هم يذكرون، انا قد ما اتذكرهم انساهم زين، بس حلو يعني هم من حوش يعني شلون يعطوني نوع من الصبر، يعني هي كليتنا كليه فنون جميله، كليه تربيه فنيه، بها جانب تربوي وبها
0: نعم
1: جانب اخلاقي
0: نعم
1: فني،
0: كثير من
1: اي
0: الجوانب.
1: يعني بها فد لحمه حلوه، فيعني هي مو بس درس اكاديمي وهيش نطيوها لا يعني. وثاني القسم مالتنا والكلية بشكل عام، قسمنا بشكل خاص،
0: نعم
1: أكو أفد علاقة صير بين التدريسي والطالب، عرفتي شلون؟
0: نعم
1: فهي مو متزمتة يعني، أحيانا بتي كلية الصيدلة هاي السنة
0: حياتنا.
1: حبيبي الله يسلمك، قلت لي أريد صديقاتي يريدون يجون للكلية
0: نعم
1: زين، فقلت لازم أخذ رأي يعني العميد مالتنا لازم أقول له. فطبعا دكتور عامر صباح إنسان رائع، تحياتي لحضرته. اتصلت بي سهل الأمور يعني، وعنده تعليمات الرجل ومن حقه هاي. كيف طبعا اجوا البنات شافوا طبيعة الدرس، دخلتهم للدرس وياي فشافوا يعني شلون درس العملي مالتنا مو مثل درس العملي مالتهم،
0: موسع أكثر
1: بين السماء والأرض الاختلاف. فشافوا الامتحان مالتهم هو مشاهد تمثيلي، هم الامتحان مالتهم مخطية مختبرات ويعني فشي. فالعلاقة حلوة من أصير أنا عصبية عليهم حلو يعني يتقبلوني. فقالوا شلون حلو خالة أنت شلون هي شايك تمي ذا الأصدقاء صاروا
0: حلو تركين هذه البصمة.
1: إيه لا لا إيه يعني المفوصة. فلا يعني من أصير أنا عصبية عليهم يعني من ناحية التجاوز لا يعني
0: من باب حرص.
1: اي ما بحرص شيء انفعل وانقهر وعيفهم هم يتدربون اجي اشوفهم اصورهم انا بالموبايل اخليهم يشوفون. قلت له شوف شلون تمثلت حتى اشوف اداءك فوق. يقول معقول انا هيك؟ قلت له يعني صورت هيك كنت. فيعني يحسنون يتطورون يعني من هذا الجانب.
0: هذه المسؤوليه والاهتمام والمداراة خلينا نقول نشوفها نفسها بالبيت يا دكتوره.
1: اي اي اكثر اكثر
0: أكو مناشدة أنا سمعت من البيت ناشدوا.
1: إيه أكثر. شوف هي الاهتمام واحد يعني ودافع الغريزة واحد يعني يكون حبي للبيت مسؤوليتي اتجاه كانت والدتي الله يرحمها يعني
0: الله يرحمها.
1: فيعني شلون كرست عندي بهواي أشياء مع العلم أنا أصغر واحدة بيهم، فأنا تحملت هاي المسؤولية زين. فكانت أمي يعني بعدين من آخر يعني المرحلة من حياتي الأخيرة كانت أحسها مثل بنت إلي يعني رجعت أحسها صغيرة زين. فمسؤولة حاليا هسه بابا يعني هم أنا داري بيت كذا. فأني من شغلة يعني عندي بيتي كلش أنا مسؤولية عائلتي عائلتي. فأني هاي ورثتها من ماما. ماما كانت هي الله يرحمها كانت هي تقوم بكل الأشياء، هي الدير، هي مربية فاضلة معلمة، هي كانت متقاعدة
0: الله يرحمها
1: فشاطرة يعني كنت أشوفها هي شاطرة كل شيء الدير تدرسني ما أدري شنو تهتم كذا مفاصل البيت تغييرات كل هي
0: حلوة المسؤولية.
1: إيه بس هي متعبة متعبة مريم يعني تأخذ من التفكير وتأخذ
0: تجي لحظات دكتورة زينة تتعب تتمنى يعني هذه المسؤولية أحد يشيلها عنها.
1: هو شايلها وياي دكتورة محمد بس تدرين يعني مرات أقول أنا يعني مو أنا شلون أنا فرضتها أنا مطيتها هبة أنا أريد أقوم بهاي المسؤولية. بس من تشوفين ثمرتها تفرحين يعني من أنا أسوي أي تغيير أفرح، من أنا أروح أنجز وأجيب شيء أفرح. ثانيا أنا ما أحب أنتظر يعني شو أنا عجولة ما أنطي يعني الآخر هو يقدم لي، أنا أروح أسويها
0: واتكالية.
1: يعني ما أنتظر يعني
0: إن شاء الله
1: يقولي باكر اليوم فد يوم إن شاء الله.
0: أنت ضد التأجيل أيضا؟
1: إيه يعني أريدها تخلص يعني أو شلون لا هي مو أريدها تخلص همات يعني أريدها بدقة أريد
0: مثل ما
1: أسأل أتأكد إيه أشوف
0: تفاصيل
1: إيه يعني أسأله. فهي أنا المحور زين وهو واثق من شغلي من تفكير أنا شنو دي أدبر وأشياء
0: الثقة موجودة
1: إيه يعني ومستمتعة مرات أنا مستمتعة بيها شغلتني.
0: مرات فعلا يعني احنا كنساء ما نحب نقعد حتى بوقت فراغنا
1: لا
0: ممكن ايه نكمل لنا شغله مؤجله
1: بالتليفون. مريم نقضي كل شغلاتنا يعني انا كان في التليفون اقدر اسوي كل البيت اسوي
0: هو الريت شيله هنا
1: البيت بعد
0: يا ام شغل مسلسل
1: يقولوا ايش تسوي احنا دا نحكي ايش تسوي. قلت لهم والله مسحت البيت كله
0: سويتي
1: سويتي اي فيعني امشي واعدل امشي واسوي امشي يعني مو مات انا وقاعده وتستمتع نادرا ما اقعد.
0: انا ضحكتني جملة بنتك سالي تحياتنا لها تشاهدنا خلف الكواليس الآن تقول كل عائلة عندهم أبوهم يوم الجمعة احنا عندنا أمنا يوم الجمعة. فضحكتني هذه الجملة يعني تقول التغييرات احنا كل ما نطلع ونرجع ماما الجمعة بوقت فراغها ولهذا سبب أنا ما حصلتك يوم الجمعة.
1: والله يعني صبر هو
0: أمور عندي
1: على فكرة هو اليوم أنا ما كان عندي يعني
0: لا ما متفق
1: والله كان اليوم وجون الصبح كتماني العصر ما
0: زين حصلتش
1: إيه يعني أجي وأنا أشوف وسئلة وها يعني شلون أحس البيت هو مملكتي الثانية ضفت للكلية الكلية يعني ما واخذة جزء من عندي، بس بيتي أنا هم قاضي بي وقت من عندي، يعني واخذة وقت من حياتي، فلازم يعني تدرين ورا فترة يعني أنت يحتاجك شوية تغيري من هاي الرتابة.
0: نعم
1: زين، وتفرحين بالإنجاز.
0: إحنا التغييرات اللي تفرحنا تعبيها.
1: ماكو صار لي شهر أنا يمكن بأي تغيير.
0: وبالأخير النتيجة هي اللي تريحش نفسيا.
1: إيه أرتاح. إيه
0: كل التعب
1: محقق الشيء. لا محقق الشيء وحلو، يا واللي يجي يشوف فيك تغيير هم حلو يعني.
0: حلو
1: هذا
0: إيه
1: يعني الحمد لله والشكر.
0: المحظوظين الأشخاص اللي بحياتهم شخص مثل دكتورة زينة تهتم
1: والله
0: بأدق التفاصيل.
1: هواية أكو هيك نماذج. نعم. يعني أكو نساء رائعات أمهات
0: حياتنا أكيد لكل نسائنا.
1: إيه.
0: كل قويات ورائعات.
1: إيه.
0: ومضحيات أيضا. إيه. وقتهم كله للبيت.
1: إيه.
0: اهتمام بأدق التفاصيل.
1: إحنا نقول حنيهم بحياة يعني بالجمل مالتنا العادية نقول سباعيات
0: المرأة السباعية. إيه. نعمة
1: شاطرة شاطرة. نعم. ويعني بس أقولها لا تنسين نفسك، احنا مرات من كثر ما نهتم ونشيل ونشيل
0: نعم
1: أشياء.
0: المسؤولية تاخذ تاخذ عمر ووقت
1: صحة
0: بالضبط
1: صحة. نعم. وتفكير. إيه بس يعني اذا شيء يستحق إيه لا نقدم.
0: لابد ماكو دعم معنوي.
1: إيه طبعا هي
0: يعني الأهل الزوج
1: إحنا هو مجرد ما نشوفهم يعني والله أنا مرات أنا عندي رضاء كلش عندي قوي يعني راضية بكل شيء
0: قنوعة.
1: إيه يعني الحمد لله والشكر راضي يعني هذا فشي فضل من الله.
0: نعم
1: يعني من الله يشيطينا يعني مرات نرددها هاي بس ما نعرف إحنا قيمتها بس كنا
0: سوايا
1: فاقديها.
0: نعم.
1: فاني هواي احمد الله الحمد لله والشكر اني اشوف اولادي بالصحه احمد الله والشكر والله اشوفهم مرات يمشون هيك قدامي والله اتامل على طولهم زين اشوف الامور ماشيه اقول الحمد لله والشكر يعني الحمد لله على هواي اشياء فيعني بقيه الاشياء تجي يعني
0: وحدة.
1: ايه تجي وتصير واهم شيء يعني نفهمهم سالمين عينهم سالمه فبقيه الاشياء مو مشكله
0: حياه اولويات
1: ها
0: اكل اهم.
1: إيه.
0: والمهم وشي الاتي
1: والله هم يعني كل يعني عائلتي
0: الله
1: اهم شيء عندي بحياتي
0: واكيد
1: يعني عائلتي يعني
0: إيه. نعم.
1: حبايبي يعني ان شاء الله هم همات عائلتهم واولادهم صحتهم
0: كل
1: هم.
0: من يسمعنا ان شاء الله
1: كلهم ان شاء الله يا ربي سالمين يعني يحفظ اعزازهم ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله يا رب. واكيد مستمعينا دائما هذه النعمه لازم نذكرها دائما اللي هي انه احنا بخير وعافيه نصبح ونمسي اولادنا واهلنا واحبابنا هم بخير وعافيه هذه بحد ذاتها نعمه تستحق الشكر وتستحق الحمد لوجه الله تعالى. نكمل بعد الفاصل نروح فاصل قصير.

0: نعم مستمعينا الكرام، رجعنا وياكم من بعد هذا الفاصل القصير ونكمل وياكم مع ضيفتي لهذا اليوم الدكتورة زينة الشبيبي. ولا تنسون بثنا مبث على الفيسبوك واليوتيوب، تقدرون تشاهدونا صورة وصوت وتسمعونا من خلال التطبيق أيضا المستقبل أف أم بالإنجليزي، وأيضا تسمعونا من خلال إذاعتنا 91.7 أف أم. ومن التعليقات اللي وصلتنا لبثنا المباشر، تحياتنا لزميلنا الأستاذ لؤي عبد الأمير فاضل، يقول تحياتي للزميلة مريم، تحياتنا لك وضيفتها الدكتورة زينة الشبيبي بنت العم الرائع أبو ثبات. فعلا كلية الفنون الجميلة تتميز عن غيرها بطبيعة العلاقة الإنسانية والفنية اللي تجمع الطالب بالتدريسي. وكل التحايا للدكتور الراقي محمد أبو خضير صاحب الروح الشابة الشبابية. تحياتنا إليك أستاذ لؤي، وصلت تحيتك على الهواء مباشرة.
1: تحياتي لحضرتك أستاذ لؤي. كليتنا كلية الفنون تخرج أجيال، وهذه الأجيال شوفي يعني دا يسوون بالفيس جروبات مات كليات الفنون، تجمع كليات الفنون جميلة من سنوات ماضية.
0: نعم.
1: فحلو يعني قاعد يعني
0: أكو استذكار.
1: نعم. لا يعني هي بيها في الجانب استثنائي والله، يعني العلاقات بالطالب ويا الأساتذة كل الفروع حلوة، يعني حتى أهل الرسم يعني التربية الفنية.
0: نعم.
1: فعلا عندهم استوديو، عندهم هذا الرسم يطلعون بالهواء الطلق وكذا، يرسمون لوحاتهم يعني فد، ويرسم لهم الأستاذ يتدخل وياهم الناحية
0: تفاصيل هواية
1: يعني فد فد علاقة ضمهم علاقة إنسانية. فلهذا من يتخرجون متى انقطع صلتهم بالتدريس
0: يبقى التواصل،
1: كأنما صديقة كأنما أخوه.
0: حلو.
1: زين بس هي بس الاحترام القائم طبعا أكيد هي أكو حدود بين.
0: نعم رسميا.
1: نعم. بس يعني هي فد علاقة تبقى كلش حلوة بيناتهم، يعني
0: مو فقط على قد الدراسة،
1: لا لا مستمرة. نعم. يأخذون رأيهم إذا سووا معارض، يعني أساتذتهم يأخذون
0: شاركوهم
1: رأيهم
0: بكل النجاحات.
1: نعم. يعني فالشي يعني ما أعرف علاقة ما أعرف أنا شلون أصفها، فلهذا هي حلوة علاقة إنسانية رائعة جدا جدا بيناتهم.
0: تحياتنا لكل أصحاب هذا الاختصاص.
1: بيها شفافية ست مريم، بيها شفافية، بيها عفوية، ما بهاي التعالي. يعني أنا نادرا ما أشوف في شيء تدريسي يتعالى على طالب أو ما يستجيب له، نادرا ما.
0: قرب ومشاركة حلوة.
1: هي طبيعة الدرس الأكاديمي حلو مالتهم، لازم إلا ما يخلق ألفة، لازم يخلق هيك فد نقول زاد وملح بيناتهم.
0: حلو.
1: يعني عرفت شلون؟ يعني عندنا درس اسمه درس المشاركه او الدروس التطبيقيه اللي بيها نظري وعملي. النظري يعني برسميات، يعني لا ماده نظريه لازم.
0: نعم.
1: بس العملي الا ما هم يشاركون يفتحوا لها الإضاءة، يفتحوا لها مثلا الموسيقى، يساعدوها بالاختيار.
0: نعم مشاركة جماعية من كل الموجودين.
1: يعني هم يقترحون عليه، هم يقولون نسوي هيك اشياء، فصير هي أشبه بالمختبر، عرفت شلون؟ فتقرب بيناتهم. يعني حتى إذا أكو فد مستحى أو خجل يبدو يذوب على مرور الأيام والأشهر والسنين، يصيرون فد لحمة رائعة. يعني
0: الله يديم هذه المحبة يا رب. وتحياتنا لكل أصحاب هذا الاختصاص الجميل. دكتورة زينة، نرجع لحوارنا وأسئلتنا حول اختصاصك. نعم. من خلال المسرح والبحث والتدريس، شنو الشيء اللي اكتشفتيه عن الإنسان وما كنت تعرفي قبل ما تدخلين هذا العالم، ممكن غير نظرتك للإنسان بصورة عامة؟
1: تدرين هي الدراسة متراكمة، المعرفة ما لها حدود.
0: نعم.
1: يعني كل مرحلة لها معرفتها الخاصة. يعني احنا جود درسونا بالمرحله البكالوريوس اساتذه يعني قمه الروعه، قمه الاخلاق ومعلومات رائعه، فمرات احنا ما كنتنا نعرف يعني نثمنهم، يعني فعلا كنا ما نعرفهم نجهلهم. مرحله الماجستير اعطتنا اساتذه اخرى، عرفتنا بميزتهم الاخرى. زين فتدرين كل مرحله لها جانب هالمفاهيم والمعرف الاخر المختلف. فاحنا استدنا معرفه ابتداء من ارسطو والطاه الانسان عبر التطهير مالته، زين، والواقعيه والمثاليه مع افلاطون، ومرورا الى تتنوع الاتجاهات، اساليب، مذاهب اخراجيه، مذاهب الادبيه مختلفه.
0: نعم.
1: فهي تطش فد مجموعة متراكمة من الجوانب المعرفية تبني بينا، تسقل بينا لحين ما هي أصبحت يعني إحنا من واجبنا بعدين نطيها طلابنا.
0: نعم يصير انتقالة. نعم.
1: إيه يعني وجود كامل تطش شلون الإنسان بدأ، شلون الإنسان بدأ يفكر ابتداء من بداية الكلمة ومن الصورة من الحركة لحين ما إحنا وجدنا. يعني الحياة هي مو بس إنسان وجد بكهف ووجد هاي وجدت بيها رسوم، وجدت بيها فكرة وفلسفة ومفاهيم، وتطورت وتماشت ويا الإنسان لحد ما وصلت إلى يومنا هذا بالجوانب الرقمية حاليا.
0: حلو، نعم، هذا التوسع خلينا نقول الأشياء الشفافية اللي تشوفيها، يعني تشوفين الإنسان غير ما تشوفي من أول نظرة من خلال موهبته، تدريسه.
1: احنا هي حية حتى بحياتنا العامة، احنا دائما النظرة الاولى هي ما تكون
0: نعم
1: هي كافية هاي، الا يعني نشوفها في تماس بالدرس اخر، واحيانا هو حتى اذا نشوفها بخارج الدرس شكل بالدرس يكون هو موضوع اخر،
0: نعم
1: يعني عنده فد واجب اكاديمي، فد واجب تربوي معرفي يطكية. فيعني هم نورونا بكل مرحلة، اكو مفردات نورتنا باشياء خلتنا نسعى ورا المعلومة،
0: نعم
1: فكان المعلومة يعني نحصل عليها بصعوبة. هسه صارت شوية الجانب الرقمي بضغطة الزر،
0: اكو
1: يعني
0: تغيير واضح.
1: ايه
0: نعم
1: يعني الجانب الرقمية هواية سهلت يعني عليهم، فيعني الإنسان هو ولي حصيلة هذا كله.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: نعم ننتقل إلى المونودراما اللي هي الإنسان يمثل وحدة بالعرض بالمسرح،
1: نعم
0: يكون هو صاحب الفكرة كلها وينقل رسالة بنفسه فقط من دون
1: نعم
0: أي مشاركة.
1: نعم
0: عندك اهتمام واضح بالمونودراما، وحتى تروحتش العفو للدكتوراه، تناولت جماليات
1: السرد.
0: السرد في العرض المسرحي المونودرامي. شنو اللي جاتي بهذا النوع من المسرح وخلاش تشتغلين عليه بهذا العمق اللي يعرف هذه الأطروحة؟
1: طبعا هي هو أكو كاتبين طبعا عنها قبل سابقا،
0: نعم
1: بس يعني ماخذيها بجوانب أخرى مختلفة. فتدرين هي المعرفة ما تتوقف على موضوع أو على جانب محدد، هي مستمرة، كل واحد يتناول شيء
0: باستمرار. نعم
1: باستمرار بشكل آخر. فأنا ضفت عليها هي جماليات السرد في العرض المسرحي المونودرامي. المونودراما طبعا هو شكل مسرحي أو نوع مسرحي مختلف عن باقي الأشكال، يعني يمثل دور ممثل
0: شخص
1: واحد.
0: واحد.
1: هذا الشخص يعني يقع عليه عبء المسرحية بشكل كامل من
0: وإيصال
1: البداية إلى
0: الفكرة أيضا.
1: يعني هو وحده اللولب الرئيسي بالعرض المسرحي.
0: نعم
1: فتصور يعني كل الأحداث، كل الصراعات حتى الداخلية ومنالوجات، لأن هو كله يحكي وحده، زين الفعل صراع الحركة كله هو يؤدي، ماكو شريك وياه يشاركه أو يناصفه
0: نعم
1: بالأهمية بالوجود على خشبة المسرح، زين. هذا هم يتعب ممثل من بداية للنهاية راح يتعب، زين. فأكو الفواصل مالته هي بالاستذكار بالفلاش باك بالمونتاج، يعني المونودراما يعني أنا شفتها السهل الممتنع، سهلة باعتبار ممثل واحد، بس صعب هذا الممثل راح يؤدي كل هاي، يعني تكثيف بالأفعال بالأحداث باسترجاع، ثانيا يتطلب من عنده رجوع بذكريات، فلاش باك عنده هواية، تغير بالزمان والمكان. ثانيا الصوت مالته يتغير، يعني لازم عنده تنوع بالصوت،
0: نعم
1: زين،
0: بإيصال
1: لأن
0: الشعور.
1: يؤدي شخصيات مختلفة على لسانه، يؤدي مراحل عمرية على
0: نعم
1: لسانه، عرفت شلون؟ فيعني مع العلم أنا ما خرجت مسرحية مونودرامية، بس ويا الطلاب مالتي عندي بالأولية لازم كل طالب بيأدي مشهد، فأغلبهم ياخذون مونودراما أو يؤدون
0: يفضلون هذا الجانب.
1: إيه مو لازم هو وحده يعني يخرج مسرحية. فصعوبة يجون ويا زملاء لأن ما راح يلتزمون، فهو ياخذها وحده ويمثل بس هو، أو يستعين بطالب من التمثيل يمثل وياه،
0: زين
1: زين.
0: دكتورة، هو شنو الأصعب بالمونودراما؟ إنه الشخص أو الممثل يمثل وحدة بالعرض، لو المخرج اللي لازم يصنع عالم كامل حتى المتلقي ما يشعر إنه أكو فراغ بالمسرح؟
1: هن اثنيناتهم، أولا لازم يعتمد ممثل جيد، زين، لأن عنده يعني حتى هاي
0: نعم
1: فترة
0: بإيصال الأدوار.
1: النص ساعة تقريبا، خلينا نقول نص ساعة، ثلاثة أرباع هواية،
0: مش قد
1: يعني
0: وقت العرض يكون أغلب؟
1: حسب هو مخرج شلون يريد يخليه بنص ساعة
0: هو
1: ثلاثة
0: يحدد.
1: أرباع، إيه يعني حسب هاي. بس أنا ما أفضل المسرحية تطول هواية، لأن تبدي شلون ينسى، تصير فترة نسيان
0: أول
1: متلقي
0: فكرة هي وصلت
1: من
0: خلينا نقول.
1: البداية يعني للنهاية، تسلسل الأحداث، وهي عملية ربط، يعني شلون يخليك في تشويق. فهي تعتمد يعني اثنيناتهم هم أساسيين، يعني النص مهم جدا، إعداده بطريقة أو بأخرى، زين، حتى متترى يعني مش الشظة الأفكار، يعني عرفت شلون؟ يؤدي شخصيات عدة هواية، يعني ممثل يعني فعلا يريد له ممثل محترف، يعني مو سهل، فليش قلت لك هو سهل باعتبار تتعاملين ويا ممثل واحد، الصعوبة بين هذا الممثل راح يؤدي عدة أدوار ويؤدي عدة شخصيات، زين يؤدي مراحل عمرية، تغييرات بالصوت، تأثيث الفضاء شلون راح يكون، زمان ومكان، تكثيف بالفعل،
0: كثير من التفاصيل.
1: زين صراع داخلي عنده، مونولوجات هواية، زين فعنده هواية يعني أشياء، بس يقدر هو يتعامل وياه. يعني بأي مكان يقدر يعني يشوف فرصة، يقدر يعني يسوي بروفات، ممكن
0: يقدر يتقمص الدور له.
1: يعني لا هو يقدر يجتمع بالممثل، يعني مو مثل ما عند 2 أو 3 ممثلين، واحد إجا 2 ما إجا،
0: تكون أبسط وأسهل.
1: وإيه يعني ممكن بأي مكان، حتى واحد يجيبه لو عنده هيك فتح حديقة
0: نعم.
1: بحديقته يقدر يتدرب
0: تكون
1: وياه،
0: اكو بروفة
1: إيه
0: خاصة.
1: إيه يعني
0: نعم.
1: يقدر، بس ما تيجون 3 4 يعني واحد تعذر واحد يتأخر، فلا دي يعني قلت لك سهلة وصعبة في نفس الوقت.
0: زين دكتورة، برأيك إن وظيفة المسرح إنه ينطينا أجوبة مرات لأسئلة أو أفكار ببالنا، لو إنه يخلينا نرجع للبيت من بعد العرض بسؤال ببالنا يبقى؟
1: والله هي دائما الأسئلة مطروحة، دائما يعطينا أسئلة، يعني هو يخليش في حالة إشكالية، أجوبة ما يعطي، يعطيك
0: أسئلة.
1: تساؤلات، يعطي تساؤلات، يفتح ذهنيتك لي يعني انتقادات لأفكار، يعني يفتح لي أمور أخرى. أنت قد يعني مرات أحد المسرحيات، واحدة المسرحية هامش،
0: نعم.
1: أنا جيت قاصدة بيها غير فكرة، يعني عندي فكرة بيها، زين أحد زملائي كان قاعد يمي أخذها من فكرة أخرى، فيعني شوف أنت
0: تناولها من غير جانب.
1: تناولها، قال لي يعني أنا بدي أشوف، أنا يعني فسرتها بهذا الجانب، فشوفي يعني هي إذا تعطيها يعني تيجي بهاي الوضوح المباشرة، يعني ما حققنا الشيء، فهي لازم أكو بيها تساؤل حتى يصير، يعني شوف أنا يعني من تساؤله، وهاي يعني قلت له تدري أنا ما فكر هاي بيها، بس هي ما حلوة أخذتها بغير جانب، فصارت بيها زاويتين للرؤية، رؤيتي وانت رؤيتك فسرتها، فكل واحد من شاف اي عرض، مو بس عرضي، اي عرض كان، من يصير عنده عدة وجهات نظر، حلو، بس من يصير وجهة نظر
0: يعني
1: واحدة،
0: يكسر الشكل المعتاد ويطلع بفكرة
1: ايه
0: مختلفة.
1: يعني من كنا نطلع راضين على العرض، او نطلع
0: نعم.
1: كنا بنفس الفكرة او نفس النتيجة نفس الإجابة، ما احس المسرح ادى وظيفته، هو حلو من يعطي كل واحد سمين عنده رأي، يقول انت فهمت شلون كانت النهاية، شلون صارت، شنو فتخلق
0: حسين نجاح العرض من يبقى اكو تساؤلات.
1: اي يعني عادي،
0: إذا ما ظلت بباله معناها مجرد مرت مرور
1: بداية
0: الكرام.
1: بداية وسط ونهاية
0: نعم.
1: وانتهت نهاية سعيدة
0: لكن يبقى أثرها.
1: اي احنا مو احنا ندور انت ما بعد العرض شنو راح يكون.
0: نعم
1: نعم
0: ست دكتورة العفو، هل التجريب بالنسبة إليك مجرد البحث عن شكل جديد له ضرورة حتى يبقى المسرح قريب من الإنسان، وأيضا تغييرات المجتمع اللي تصير دائما، تعرفين تطور مستمر ولازم نواكبه؟
1: طبعا، يعني احنا هي من يعني شو اقول لك، يعني من اول مراحل التجريب الاخراج المسرحي هو كله تجربة، الانسان يجرب، ليش يجرب ما هو موجود على الساحة حاليا،
0: حتى
1: يعني
0: يواكب التغييرات
1: كل
0: اللي
1: شيء،
0: تصير.
1: يعني اول ما بدت الاضاءة بدت مشاعل، بدت اضاءة، بدت فوانيس اضاءة، لحين ما وصلت لي الرقمية هاي مالت موجودة حاليا، زين ف هو دائما المخرج يجرب ما هو موجود، يعني طبعا هذا يسعى إلى الشيء الجديد، بس إذا
0: تنوع.
1: عنده
0: نعم.
1: يعني أكو كلاسيك كذا يعني ما
0: يبقى
1: يحبون يغيرون،
0: ممكن
1: إيه
0: بهذا
1: بس هو
0: النمط.
1: يعني لازم يجرب، يعني يجرب بالإضاءة، يجرب بالموسيقى، يجرب
0: تغييرات
1: بالحركة،
0: مطلوبة. نعم.
1: الأفكار هذه، يعني تدرين إحنا هاي الساحة الموجودة، الوضع الاجتماعي السياسي اقتصادي ديني، هذول كلهن زين يخليك أنت في موضع تجربة، يعني انت لازم تجرب تطرح افكار، زين هاي الافكار متحلها مرات الاشياء البسيطة يحتاج لها في شيء اعمق، زين ثاني احنا هاي التطورات شلون بنستخدمها، يعني الموبايل كل سنة دي
0: لازم
1: يجربون دي
0: نواكبها.
1: يحدثوا،
0: نعم.
1: يعني صور الجهاز هالقده يعني طوله هاي كفة اليد، الصور كل سنة يحدثون به، كل سنة
0: مستمرة
1: يحدثون
0: التحديثات. نعم.
1: بساعة الكاميرا، ساعة الذاكرة، ساعة ما أدري شنو، الصوت
0: هواية تفاصيل
1: زين،
0: أكيد.
1: فكيف يعني مسرح هو ده يخاطب الجمهور ويستدعي الجمهور إله ويثير هاي التساؤلات، ما يواكب هذا التجريب، لازم يجرب كل شيء.
0: يبقى أكو ناس مرات تحسيهم مهما تطور يعني الزمن وصار أكو سينمات للعرض وغيرها، لكن أكو تحسين إنه تبقى هذه لها لذتها الخاصة من الستارة تنغلق ما بعد العرض، هذه الشعور
1: اي
0: الرهبة
1: بس
0: المسرحي والجانب المسرحي تحسين يبقى مميز حتى لو مع
1: تدري ما
0: التطور.
1: بتغيرته بعد ماكو ستارة تنسى.
0: ماكو ليش؟ شلون
1: زين
0: العادي ينهون
1: يعني
0: العرض؟
1: تنتهي العرض انه بعده مستمر ما منتهي.
0: ما
1: ايوه
0: منتهي.
1: فانا مرات تنغلق الستارة
0: يا أحلى
1: زين،
0: فقرة.
1: اي من
0: إيه
1: تنغلق
0: نعم،
1: الستارة
0: بصير ياخذ
1: اي
0: تصفيق.
1: زين، بس مرات هو تبقى العرض هو مستمر بس هو انتهى يعني ما بعد شكو، عرفت شلون؟ فمستمرة يعني مثلا شلون مثلا أنا أقول لك مثلا سل العرض ماتي مات هامش مثلا زين، استمر العرض بين تقدم بالداتا شو، تقدم برجل يعني شخصية
0: نعم
1: لابس عسكري والبستال مالته، فهو بده يمشي ده يريد يعني شلون يدهس الأمامة
0: نعم
1: بالبسطان مالته، هو ذاك ده يقوم، فبعد احنا ما اذا المكفة المسرحية ما عرفنا قام قاوم ذاك
0: يعني
1: كتله،
0: صار أكو توقف عن
1: لا ما
0: الحركة
1: اي توقف وتحركه هو بعده، فظل
0: وراها شنو اللي صار؟
1: وخلصت المسرحية. فهم لهذا العملية شلون نقول مستمرة في عملية توالد الأفكار، فيعني باعتبارها ما
0: أكو
1: انتهت
0: استكمال للقصة
1: ما
0: أو
1: انتهت،
0: للعرض.
1: ايه ما انتهت، كل ما نحط النهاية يعني انت لو شايفتها مثلا انت تحطين نهاية وانا اخلي نهاية ونهاية عند الاخر ونهاية عند، فنهايات متعددة مستمرة يعني،
0: حلو
1: عرفت
0: تخلي
1: شلون؟
0: المتلقي دائما بفضول شنو
1: ايه
0: اللي راح يجي
1: ايه
0: بعده.
1: كل واحد يكملها وشلون راح يكملها
0: نعم، ممكن
1: زين؟
0: أكو تخيلات تصير عند المتلقي، يتخيل أنه ممكن
1: ايه
0: شلون
1: يعني
0: راح تكون
1: هو
0: النتيجة،
1: شلون راح
0: القصة
1: ايه
0: التالية.
1: شلون راح يبني النهاية، كل من يرسم النهاية مالته يعني بطريقته وكل من راح يشوفها بطريقة أخرى النهاية.
0: نعم دكتورة، بعد كل هذه السنوات بين الخشبة والجامعة والبحث، هل بعد تشوفين المسرح بنفس العين اللي شفتيها بالبداية لو تغير معنى المسرح عندك؟
1: يعني هي هو يخضع التغيرات، هو شأن شأن أي شيء طبعا، يعني هاي الحياة كلها قاعد تتغير، فهو يعني لازم أولا يواكب تغييرات ويتأثر
0: تتغير نظرتنا يعني؟
1: يعني مو تتغير، وإنما هي الأشياء قاعد تتغير من حوله، هو أشياء تغيرت يعني أحيانا تجدين عزوف أحيانا تجدين إقبال زين، يعني الظروف الاجتماعية مختلفة زين، بس هو يعتبر هو هم وسيلة تفريغ يعني
0: ممكن
1: عندنا يعني أفكار
0: تأثير معين.
1: طبعا هي تأثر من جانب مثلا نقول احنا بهاي الظروف اللي يمر بيها الإنسان والسحقة تسحق الإنسان مرة وأخرى وينهض من عندها، هاي كلها تجسدها هي عروض مسرحية مثل ما تجسدها لوحة مسرحية
0: نعم،
1: أخرى
0: صراعات الإنسان
1: زين،
0: داخل.
1: إيه فهي يعني هي نوع من التفريغ ونوع يعني منافسة ما تتغير، وإنما شلون يصير مرحلة يعني ركود بس هو ينهض، يعني أنا أجد شلون الطائر العنقاء كل ما يخمد هو يطلع من رماده ويخلق
0: من
1: يعني
0: نفسه
1: إيه يعني
0: تجدد. نعم،
1: يعني يتجدد مرة أخرى، وهاي التجدد هو يعني ما تفرضه الظروف الحياتية يعني لازم يعبر عنها، ليش؟ لأن أكو من دا يكتب وأكو من دا يفكر وأكو من دا يصنع،
0: باستمرار
1: إيه يعني عملية مستمرة، فهي هاي
0: وتوارث أفكار هي
1: يعني
0: بالنهاية.
1: هي يعني تفرض عليك القراءة تفرض عليك المشاهدة فيخليك أنت في حالة استمرارية يعني، يعني ما تتغير، وإنما شأن مثلا تتذكري احنا مرت علينا كورونا
0: نعم،
1: زين، مرحلة سبات صارت زين،
0: بجميع
1: مرت اي
0: مراحل
1: يعني
0: حياتنا.
1: العالم كله تأثر زين، صارت عندنا ثورة تشرين تغير هواي أمور،
0: تغييرات.
1: اي
0: نعم،
1: يعني صارت وقفات زين، بس من ينهض ينهض شنو ترسبت عند هاي المرحلة اللي قاعد بيها، كلهم قعدوا اللي يقرأ واللي
0: ممكن نطلع
1: يكتب
0: منها فكرة.
1: زين،
0: نعم،
1: فهواية طلعت بيها هواي أشياء من بعد كورونا ومن بعد ثورة تشرين ومن بعد الإحباطات اللي مر بيها العراق ورا التغيير والسقوط، عرفت شلون؟ فهاي الأمور كلها يعني تولد أشياء، يعني هو ما يركض وإنما يعني يعني خفت ويرجع مرة أخرى، فسيصير في حالة جيدة. يعني
0: نعم
1: المسرح حلو، تصير مهرجانات، مشاركات حلوة،
0: نعم أكو فعاليات كثيرة
1: أي يعني
0: باستمرار
1: أي
0: مستمرة.
1: موجودة يعني زينة حلو، الكل دا يشارك، اللي يألف واللي يكتب واللي يرسم، والمسرح هو بعد أبو الفنون، كل شيء كلهن
0: ملم
1: حاضر،
0: بكل
1: كلهن
0: أنواع
1: حاضر،
0: الفن. نعم
1: كلهن حاضر.
0: زين دكتورة، اليوم إذا انطيناك خشبة مسرح كاملة وقلنا لك اختاري قصة واحدة فقط تحبين تحكين عنها للناس، شنو راح تختارين وليش؟
1: يعني طبعا هي ألمنا العراق، احنا بلدنا، ف
0: راح تحسيها تمثل وطنك؟
1: ايه يعني فأكيد راح أكون في الشيء يعني عن العراق، عن بلدي. زين، جمرة بقلبنا العراق، كل شيء يصير بيه يعني، والله ما أدري، نتأثر بأبسط أشياء نتأثر بيه، فلازم هي قصية بالعراق.
0: زين، أني صار تقريبا من رجعنا بهذا الموسم الجديد عندنا فقرة سريعة تكون شوية لطيفة قبل ما نختم، أسئلة سريعة تجاوبين بها باختصار. أولا، أكثر عرض مسرحي بقى بذاكرتك؟
1: يعني ما راح أجاوب عن العروض قداني هاي، بس يعني نقول مثلا عرض مكاشفات حلو، الجدار حلو، هواي
0: بقى
1: عروض، إيه
0: بذاكرتك؟
1: يعني كريستال، شو أقول، شنو إنه هواي،
0: واحد واحد
1: سينما،
0: نريد.
1: سينما الكاظم النصار، ماكو، إنه كلن حلوات.
0: زين، شخصية مسرحية تتمنين لو انت اخرجتيها؟
1: شخصية مسرحية أنا أخرجها
0: بسرعة بسرعة بسرعة.
1: دكتورة إقبال نعيم رحمة الله عليها، أنا أحب
0: الله
1: لها
0: يرحمه.
1: يكون
0: تمام، اكثر صفة تحبيها بالممثل؟
1: التزام.
0: التزام.
1: إيه
0: زين، أكثر شيء يزعجك بالمسرح اليوم؟
1: اليوم يعني عدم توافر مثلا إنتاج أو خشبات، أماكن واحد يعني يستعين بها دائما يخرج يروح يعني يمرن وكذا، ما متوفر هواي أشياء.
0: زين، لو ما كنتي مخرجة شنو تتوقعين ممكن تكونين؟
1: ايه اذا ما مخرجة هو كتدريسية يعني، ايه يعني
0: تدريسية
1: ايه هو نفس ما
0: تربوية.
1: وظيفتي، ايه يعني جانب تربوي.
0: زين، تفضلين المسرح اللي يريح المتلقي ولا المسرح اللي يزعج السؤال؟
1: لا هو يعني لازم يكون في قلق، انا احب يطرح
0: مع
1: اسئلة، ايه مع انسان ما اريده مريح، ليش يريح؟ ما اريده يكون مريح.
0: وانا هسه نخليكم ترتاحون مستمعينا ونختم حلقتنا اليوم مع دكتورتنا المبدعة اللي نورتنا اليوم ببرنامجنا الدكتورة زينة الشبيبي، ونشكرها على حضورها ويانا اليوم وعلى هذا الحوار الجميل، نورتينا بحلقتنا
1: عزيزتي
0: وببرنامج نص
1: شكرا
0: الكلام.
1: للاستضافة، شكرا للأسلوب الرائع،
0: ربي يحفظك.
1: كنت رائعة، شكرا للأستاذ مصطفى القزويني، وأعتذر مرة أخرى لأن أني
0: لا
1: خاف
0: عوقيها
1: يعني،
0: بهذه الحلقة،
1: حبيبتي يا
0: كانت
1: عمري،
0: حلقة حلوة
1: جزيل الشكر،
0: وياك.
1: ممنونة جدا
0: شكرا لك دكتورة،
1: عزيزتي،
0: وشكرا لكم مستمعينا لحسن الاستماع، نتلقيكم بحلقة أخرى وشخصية أخرى نتكلم عن حكايتها وتجربتها بهذا المجتمع. كنت وياكم أني مريم الزبيدي بالتقديم، ومخرجنا مصطفى القزويني رافقنا بالإخراج، نلتقيكم في حلقة أخرى، إلى اللقاء.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حناجر قرآنية. برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضا.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم.

0: الشيخ سعيد محمد نور. هو الشيخ سعيد محمد نور قارئ قرآن بطريقة الأسلوب المؤثر. هو سوداني الأصل، عاش في مصر، له قراءات مسجلة في إذاعة جدة وإذاعة الكويت، كان في جامع الخازندار في حي شبرا بمدينة القاهرة بمصر العربية. وكان هذا الرجل يقرأ القرآن الكريم بطريقة غريبة، كلها شجن تستدر الدموع من العيون. وقد كان يعيش عيشة بسيطة في شبرا، أما هوايته الوحيدة فكان سماع الأسطوانات القليلة الباقية للشيخ محمود البربري. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى

0: عشية.
1: صدق الله العلي العظيم. وقبل 50 عاما قصد الشيخ سعيد محمد نور الديار الحجازية لإداء فريضة الحج، وقبل أن تحط الباخر التي تقله رصيف ميناء جدة وصلت أخبار وصوله إذاعة جدة، وهي أول إذاعة سعودية، فكان لها النصيب الأكبر في تسجيل قراءات له، فقد قام بتسجيل سورة مريم وطه والحديد والتكوير على أشرطة سلك قبل ظهور الأشرطة المعروفة، ولاقت تلك التسجيلات استحسان الكثيرين من المسلمين، حتى أن المديرية العامة للإذاعة آنذاك كانت تسجل آلاف النسخ من تلك التسجيلات وتقدمها لضيوف الرحمن من الوزراء والرؤساء والإذاعات الإسلامية، وكان الملك عبد العزيز من أشد المعجبين بتلك التلاوة، فعرض عليه البقاء في الديار المقدسة، لكن الشيخ سعيد اعتذر لظروف خاصة، لكن محبة السعوديين للشيخ لا تزال باقية في قلوب الكثيرين منذ 50 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العلي العظيم. أما عن وجود الشيخ سعيد محمد نور في مصر فلم يعرف عنه أبدا أنه حدد أجرا له، وهو يتناول الأجر الذي يدفعه صاحب المكان دون نقاش. وتتأهب لصوت الشيخ محافظات بأكملها، وعلى رأسها جميعا محافظة المنوفية. ولعل السبب يرجع إلى أن أغلب سكان شبرا حي الشيخ سعيد من قرى المنوفية، وقد قرأ الشيخ مع أبرز المشايخ من أمثال الشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت. وقد هاجر الشيخ سعيد نور من مصر واستقر في الكويت في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وسجلت إذاعة الكويت للقرآن الكريم بصوت الشيخ سعيد، وتذيع له مرة كل أسبوع في فترة الفجر. وقضى الشيخ سعيد بقية حياته في الكويت حتى اختاره الله لجواره في منتصف الثمانينيات، ولكنه ترك ثروة روحية بتسجيلاته للقرآن الكريم، ولكن لسوء الحظ كانت أشرطته من ضمن الأشرطة التي اختفت من أرشيف الإذاعة خلال فترة حرب الخليج الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولا

0: الله.
1: صدق الله العلي العظيم. كان الشيخ محمد سعيد نور صاحب أسلوب منفرد في التلاوة، مغلف بالشجن العميق، روى عنه معاصروه الكثير، وحكى عنه أن سائقي ترام شارع شبرا كان يتوقفون عند سماعهم لصوت الشيخ سعيد واستجابة للركاب أيضا. وبالرغم أن الرجل لم يقرأ في الإذاعة إلا مرة واحدة، إلا أنه يتمتع بشهرة تفوق شهرة بعض قراء الإذاعة. وسر شهرة الشيخ سعيد أنه يقرأ القرآن الكريم بطريقة تختلف عن الطريقة المعروفة وطريقة القراءات، وأن أكثر محطة تذيع له هي محطة إذاعة القرآن الكريم في السعودية.

توفي الشيخ سعيد في الكويت منتصف الثمانينات، وبعد وفاة الشيخ بعث أبناه بأكثر من 100 تسجيل للشيخ سعيد لإذاعة جدة، وتم إدراجها ضمن القراءات المذاعة، وكانت تلك التلاوات تم تسجيلها من داخل جامع الخزندار بمصر، وتاريخ تسجيلها

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

إذاعة جامعة المستقبل فول كواليتي 91.7 FM فول كواليتي.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: الكل عم يسمع مستقبل FM.

لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله الأحبة متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من راديو تشات. هذا البرنامج إعداد وتقديم محدثكم على الفليفل وعلى المكسر مصطفى القزويني. حياكم الله من جديد إخوتنا ومستمعينا. حلقة اليوم أنا أجزم لكم أنه هي مميزة لأن ضيفنا اليوم مميز ورائع وشاب من شباب بابل الرائعين حقيقة. ضيفي اليوم الدكتور باختصاص طب الطوارئ والحوادث الدكتور محمد فلاح جباوي. مساء الخير دكتور.
1: مساء النور حبيبي أستاذ علي، على حضرتك وعلى المتابعين وعلى جميع من يسمع راديو المستقبل.
0: أحلى شيء من تقول للواحد من دكتور تقول له شلون الصحة، هو دكتور تقول له شلون الصحة يحكي إجابك عن دارة صحة بابل. أهلا وسهلا بك دكتورنا الغالي.
1: أهلا وسهلا.
0: الاسم محمد فلاح الجباوي، هذا يعني راح أبدي منا الحلقة لأن الاسم مين عبر فلاح الجباوي واحد من أساتذة الآثار في بابل الوالد طبعا.
1: الله يسلمك. الله
0: يحفظك. قبل ما أبدي الحلقة وياك أريدك تحكي لي نبذة عن الوالد وعن هاي العائلة اللي بناها ما شاء الله. تو يعني عرفت من حضرتك انه كل يعني انت والاخوه بالبيت كلكم اطباء.
1: كنا اطباء. أيه. نعم. وبصراحه يعني
0: قلت للاستاذ سامي، قلت للجماعه بالبيت يشاقون بالانجليزي كلهم اطباء.
1: احنا عائله تكون من 6 افراد يعني. نعم. الوالد والوالده. الوالد هو استاذ فلاح الجباوي، تعرفه انت حضرتك ومن المتابعين يعرفوه.
0: نعم. اثاري معروف ومهم.
1: اثاري حقيقة. معروف وخريج يعني كليه الاداب. نعم. قسم الاثار. نعم. درج بالوظيفه حال اي موظف لحد ما يعني وصل لمرحله صار من اكبر الباحثين الاثاريين الموجودين في بابل والعراق. كذلك صار فترة من الوقت صار يعني مدير متحف بابل، كذلك كان مدير هيئة تنقيبات ذو الكفل. نعم. هو أول من صار بهذا المنصب. نعم. ولقوا هواي تنقيبات
0: ما شاء الله، مشاركات عالمية بالمؤتمرات. نعم. الدولية. نعم. بأوروبا وكل مكان بالعالم ما شاء الله.
1: شارك في لندن، كذلك في إيطاليا لأكثر من مرة، كذلك سويسرا. وكان المتحدث المنفرد بالإعلام عن بابل.
0: نعم. كذلك هو اختصاصه أصلاً آثار بابل، هو مختص. نعم. بهذا الموضوع.
1: نعم. حتى لقنوات عالمية كورية وألمانية وكذلك عربية هم تقارير عديدة يعني.
0: نعم.
1: وفي أذكر مرة أنه أخذوا تقرير بكل العراق.
0: نعم.
1: نعم. عن جميع الآثار الموجودة.
0: احنا نتمنى في يوم يكون ضيفنا بالبرنامج
1: إن شاء الله.
0: من خلالك واسطة أو شيء.
1: إن شاء الله تأمر.
0: الله يحفظك. تأمر. تأمر. ما أقدر تعبر الاسم، هو يعني حضرتك اللي محتفى بك اليوم أنت كأخ وأستاذ ودكتور.
1: الله يحفظك.
0: بس ما قدرنا نعبر اسم الوالد. اختصاص طب الطوارئ. نعم. والحوادث هذا. نعم. الاختصاص قليل.
1: نعم.
0: أو شحيح.
1: نعم.
0: ليش؟
1: لأسباب كثيرة. اولا احنا هالسنه.
0: نعم.
1: 2026 هي السنه الاولى لافتتاح مركز بابل التدريبي لاختصاص طب الطوارئ في مستشفى الحله التعليمي.
0: نعم.
1: ضمن
0: هذا هاي هيك مراكز مفتوحه بالعالم من زمان، ليش احنا يعني اخر شيء سنه هذا الموضوع؟
1: نظرا لقله عدد الاخصائيين الموجودين احنا. نعم. الحمد لله والشكر يعني محافظه بابل بها 3 من الاساتذه المبدعين. 3 فقط. نعم. نعم. اللي هم البورد.
0: نعم.
1: اللي هم المختصين

0: نعم
1: ثمانية أطباء جدد
0: راح يكونون عندنا إضافة للتلافة
1: إضافة السنة.
0: الموجودين.
1: نعم
0: حلو
1: نعم
0: دكتور، ليش ما عندنا يعني بالخارج
1: نعم
0: هو نشوف أكو شيء اسمه عيادة خاصة للطوارئ؟
1: نعم
0: يعني كل الاختصاصات الباطنية القلبية ما أعرف شنو هاي الأشياء،
1: نعم
0: تلقى الدكتور عنده عيادة خاصة بهذا الاختصاص. الطوارئ هذا كلش الموضوع عندنا شحيح، يعني ماكو عيادات طوارئ، ما
1: صحيح.
0: عندنا هاي الثقافة، شنو السبب؟
1: أستاذ علي اسمح لي أوضح لك فد شيء معين. العالم بشكل عام هسه نحو التوجه للاختصاص الدقيق.
0: نعم.
1: يعني هسه حضرتك يعني الله يبعد عنك الشر، في حال كانت عندك مشكلة تنفسية،
0: نعم.
1: أنت ما راح تروح طبيب باطنية، راح تروح للاختصاص الدقيق التنفسية الموجود بالحلة مثلا.
0: نعم.
1: عندك مشكلة بالقلب، راح تروح لاختصاص الدقيق القسطرة والقلب. الناس قام تعرف هاي الأمور.
0: نعم.
1: طب الطوارئ هو أحد الاختصاصات احنا نسميه الشحيح، يعني قلة عدد المقاعد اللي فتحوها كل سنة لهذا الموضوع. الحمد لله بدأت
0: هاي في بابل بس لو بكل المحافظات
1: في كل العراق، أنا داحكي لك على كل العراق.
0: نعم.
1: هسه التطور الحمد لله بدأت الأمور، يعني حاليا احنا بالحلة عندنا عيادتين طوارئ.
0: نعم.
1: بيورلي طوارئ، بس طوارئ.
0: نعم.
1: المريض يقدر يروح ياخذ علاجات، يشوفه طبيب مختص يكتب له العلاجات ويكتب له علاجات بالبيت، يقدر يخيط جرح، يقدر يجبر كسر، يقدر يفحص، يقدر هواي امور يسوي.
0: نعم.
1: بس مجرد انه يزور عياده الطوارئ وباجور يعني بسيطه.
0: نعم.
1: يعني
0: كم
1: مجرد
0: عياده الطوارئ عندنا في بابل؟
1: الرسميات اللي هن يحتمل على طبيب اختصاص اثنين. اثنين
0: بس يعني مقارنة بمدينة سكانها أكثر من 2.5 مليون
1: نعم.
0: نسمة،
1: نعم
0: فقط عيادتين، يعني الموضوع كلش
1: هو احنا ذكرنا
0: ماكو
1: هذا
0: نسبة
1: الموضوع
0: أصلا.
1: انه هي اصلا قلة عدد اطباء الطوارئ، بس ان شاء الله بالايام القادمة راح تكثر ان شاء الله.
0: نعم.
1: ويعني الشعب البابلي شعب مثقف وواعي، قام يعرف انه الحالة اللي تحتاج عيادة اللي تحتاج مستشفى.
0: نعم.
1: فإن شاء الله أني حسب ما أتوقع أنه الأمر راح يكون متطور جدا بالأيام القادمة إن شاء الله.
0: نعم. حضرتك طالب بورد؟
1: طالب بورد دراسات. نعم.
0: نعم. يا سنة يا مرحلة؟
1: سنة الثانية. السنة الثانية. نعم. إحنا اختصاصنا 4 سنوات.
0: 4 سنوات.
1: نعم نعم
0: نعم.
1: نعم.
0: هنا في بابل لو في بغداد لو وين بالضبط؟
1: أنا مركزي الرئيسي في بابل في مستشفى الحلة التعليمي.
0: نعم.
1: ونفتر احنا شلون عندنا على روتا، يعني
0: نعم.
1: تفتر كل اشهر معينه في مكان معين، مثلا في مستشفى مرجان داوم 3 اشهر، داوم مستشفى الولاده والاطفال، داوم مدينه الطب. في الامور اللي ما موجوده في محافظه بابل مثلا اختصاص السموم غيرها الجراحات التخصصيه مثل الحروق داومها في بغداد، ولكن اساسك هو في بابل في مستشفى الحله التعليمي.
0: دكتور هذا خلينا نقول عنه التور هذا اللي بين المحافظات.
1: نعم.
0: والعيادات والمستشفيات.
1: نعم.
0: أريد منك شنو الصورة الباقية ببالك في حالة مثلا استعصت عليك أو حالة تذكرها لأن كان يعني الموقف بقى ببالك، شنو
1: نعم.
0: اللي تذكره من هاي اللحظات؟
1: أكو إحنا مشكلة الطبيب دائما خصوصا طبيب الطوارئ يتعامل وين الموت.
0: نعم.
1: يعني أنا هواية بحياتي يعني الطبية صار لي 7 سنوات. الحوادث دائما نهايتها مأساوية.
0: نعم.
1: ما أريد نطب شنو أسباب الحوادث.
0: نعم.
1: في يوم من الأيام حذكر لك قصة بسيطة.
0: نعم.
1: في يوم من الأيام أعتقد هواية من الناس يعرفوها هاي، أكو حادثة كنت بسنة 2022.
0: نعم.
1: بالمحاويل كنت أداوم.
0: نعم.
1: طوارئ مستشفى المحاويل.
0: نعم.
1: حادثة طريق البجاسم يصيحوا له.
0: كانت
1: اكو ستايركس وهاي 14 نفر.
0: نعم.
1: مدرسين رايحين من جبله، رايحين زيارة الكربلاء.
0: نعم. اعتقد هذا لحد الان الطريق يشكون من عده.
1: نعم.
0: يسموه طريق الموت.
1: طريق الموت. نعم نعم. ولاند كروز.
0: نعم.
1: المهم صادما.
0: نعم.
1: بالطريقة أو بأخرى حسب ما افتهمت أنه لاند كروز طارت على ستاركس.
0: نعم.
1: أوكي. جنتانية يعني الطبيب الذكر الوحيد الموجود بالمستشفى كلهن.
0: نعم.
1: بناتي الوياي.
0: نعم.
1: قبل ما يبدي الشفت ماتي الساعة 9 بالليل، أنا يبدي الشفت ماتي 11، خبروني قالوا تعال الطوارئ.
0: نعم.
1: يا بشكو قالوا 14 نفر.
0: لا لا لا.
1: المهم الشرطة هاي بجهز النداء.
0: نعم.
1: مهم بدأت السيارات تجي، طبعا كيات حمل لأن من الطريق ماكو إسعاف، بعيدة كانت.
0: نعم.
1: المهم جابوهم، كانوا الجميع متوفين ما عدا ثلاثة، اثنين من الاستاركس مدرسين، طبعا
0: انت
1: عالجتهم.
0: وصلت خلاص، هم اكو
1: لا لا لا لا
0: الوفيات
1: لا، أنا
0: بالموضوع.
1: انتظرتهم بالطوارئ، أنا استلمتهم واحد واحد
0: جميل.
1: واحد واحد.
0: نعم.
1: المات مات، أنا مباشرة نقلته للثلاجة، والعدل اللي يحتاج خياط خيطناه، اللي يحتاج أنبوب صدر سوينا له، اللي يحتاج إحالة إلى مستشفى الحلة التعليمي دزيناه، اللي أثر بيه كان طفلة من السيارة اللاند كروز، كلهم ماتوا خطية الله يرحمهم،
0: الله يرحم.
1: فقط طفلة واحدة.
0: نعم.
1: منو شالها؟ عندنا محل قدام المستشفى
0: نعم.
1: يبيع أسواق،
0: نعم.
1: شايلها ويبشي قدامنا بالردة،
0: نعم.
1: وأنا
0: توفت له بعده
1: كانت
0: الابن.
1: عايشة
0: نعم.
1: كل شيء ما بيها.
0: نعم.
1: فهاي أنا ما أنساها. أكو حالات أخرى بس
0: هو
1: هاي
0: شوف
1: الطفلة
0: طبيب الطوارئ، احنا ليش يعني هو لين اختصاص هذا نادر، فمو كلش مسلط عليه الضوء.
1: نعم
0: دائما ما تلقاه يتعامل ويا القضايا الخطره، يعني هو جايك من الحادث مباشره، جايك من مشكله، مثلا مشكله عشائريه او هاي الاشياء. فهسه اكو جانب ثاني نحكي عليه، هو اللي هو موضوع مثلا اللي انت تتعرض ل مثلا تصير مشكله بين طرفين مصابين ويجون للطوارئ قدام،
1: نعم
0: انت هنا مجبر تداوي ومجبر تكون بين الطرف طرفين المشكله،
1: نعم
0: وممكن مرات تتحمل اشياء انت يعني بعيد عنها.
1: هذه الحالات تصير بشكل يومي،
0: نعم.
1: يعني إذا داومت فد 5 أيام ممكن نشوف فد 100.
0: نعم.
1: نفس الموضوع، إحنا المشكلة بالمستشفى إحنا نعالج، الجهات المعنية اللي تاخذ الطرفين مجبرة وين تجيبهم؟ يمي بالمستشفى. فأني أول شيء ألقى الطرف الأول وألقى الطرف الثاني، ذولا اوريدي راح تصير بيناتهم مشكله، فانت شلون تكون شاطر بحيث اولا تسوي ترايج سيستم. شنو الترايج سيستم؟ انه انت تقسم الحالات اللي تجيك، يعني هذا احمر لازم هسه تشوفه، هذا اصفر
0: درجة الخطورة.
1: عاشت ايدك، هذا اصفر لازم تاجله شويه، هذا اخضر جيد ما بي شيء
0: بمجال،
1: فلازم تعوف كل شيء. إذا جتك مثلا في 10 حالات بنفس الوقت
0: لازم يشوف الحالة تقيمها. يلا تقيم هو.
1: عاشت إيدك، فهي تبقى موضوع طب الطوارئ أنا أحبه لسبب أنه يحتاج أنه أنت decision maker، لازم تأخذ قرار. القرار تأخذه على أساس دراستك، على أساس البراكتس، يعني اللي أنت تداومه وأنت تشوفه، إيش قد تشوف أنت حالات، إيش قد ما أنت سريع باتخاذ القرار لإنقاذ الحياة. وإنقاذ الحياة هواية بتفاصيل، يعني أنت هذا الشخص ممكن تعطيه صعقة أو لا، هذا الشخص ممكن أنه تحط له أنبوب صدر أو لا، هذا تسوي له جبيرة بهذا المكان أو تعوفها تأجلها تسوي له غير شيء بدماغه، مثلا تدز مفراس أو تسوي له أشعة، ياهو الأهم ياهو الأول ياهو الثاني، هذين الأمور كلهن إحنا مدربين.
0: هذا كل المواضيع لحظية، يعني
1: عاشت
0: القرار
1: إيدك،
0: بثواني لازم.
1: إحنا مدربين، يعني أنت أول يوم تطب للمستشفى أنت مدرب على هذا الموضوع، وإن أنه الناس العادية ما تفهم هذا الشيء ما تعرف له يعني، بس لا الأطباء هيك. أنا باعتباري أني كنت مسؤول بأكثر من مستشفى، دائما أدرب الأطباء الجدد اللي أول ما يتعينون، إحنا نصيح له أوفرلاب. شنو الأوفرلاب؟ هي تنطيهم محاضرات عن طريقة إنقاذ الحياة والتصرف. شنو يعني بالتصرف؟ نعلمهم الإداريات، بعدين نعلمهم الأمور اللي أول شيء تخلي آمن على نفسه بالطوارئ، بعدين آمن على المريض، تمام؟ فأول شيء أنا أقول لهم إياه أنه أنت واجبك كطبيب تكون سيف دكتور. يعني شنو؟ يعني تكون طبيب آمن على حياة الناس، رقم واحد. رقم اثنين الاحترام. شنو الاحترام؟ الطب بشكل عام، هذا أستاذنا دكتور منعم الشوك المحترم، أول ما كنا بكلية الطب قال لنا إياها، الطب هو عسكرية مهذبة.
0: جميل.
1: إحنا الأكبر منك بيوم، أكبر منك بسنة، الأكبر منك بمرحلة، ماذا يقول تنفذ. هو هيج ليش؟
0: مار قبلك بكل الحالات وكل
1: بالضبط
0: التجارب و...
1: بالضبط. فأنت كل ما سمعت، كل ما توجهت صحيح من قبل الأكبر منك، كل ما كنت بالاتجاه الصحيح السليم دائما. لذلك أنت تشوف من 100,000 حالة إنقاذ حياة واحدة تقصير طب.
0: نعم.
1: ليش؟ الطب إحنا نتعلمه، وشون تتهذب هاي الروح اللي تعالج الناس على أساس الخدمة. نوع تتقدم، كل ما تقدم احنا راح نقول لك عشت ايدك احسنت، عشت ايدك احسنت. هيجي راح يكون عنده ثقة بنفسه، يتعلم، تنبرز شخصية الطبيب. صح اكو فروقات فردية، بس دائما انت تشوف، اول ما تشوف طبيب تقول هذا جراح، هذا باطنية، هذا أشعة وسونار.
0: تعرفه من خلال
1: بالضبط انت هيك
0: تصرفه
1: راح تصير.
0: وكلامه
1: عاشت ايدك مبين،
0: وسلوكه
1: الجراح مبين. احنا دائما هسه انا نقعد انا اكون سولف، هذا مبين جراح، هذا مبين هيك، هذا مبين. فاني رحت طوارئ، الناس
0: يعني
1: تعرفني بهذا الموضوع.
0: الاختصاص ممكن يأثر بشخصية الدكتور بصورة واضحة كلش.
1: 100% 100% طبعا. دائما تشوف الجراح يبادر يبادر،
0: نعم
1: اي مريض تعبان يركض يروح له. دائما الأطباء اللي يشتغلون على الأجهزة يكون لطيفين
0: أهدأ.
1: هادئين أهدى، أي يحب أنه الشغلة هي تجي ما يروح لها هو، وهكذا.
0: هلا.
1: بس كلهن اختصاصات جميلة وحلوة، وكلهن بين فائدة للمجتمع. يعني احنا ما شفت لك في اليوم طبيب مضر بالمجتمع، بالعكس كلهم حلوين، كلهم يريدون يفيدون الناس.
0: أكو مرات يقولون بما انه انت دكتور ناخذ راحتنا بالكلام،
1: اي
0: يعني
1: براحتك،
0: قدامك مو وراك.
1: اي براحتك.
0: البعض يقولون الموجوده اللي متعامل مع كم طبيب مثلا ما فاده او
1: نعم
0: ما اسعفه او ما او كان يعني اكو الحاله يعني بها اشكال، يقول لك الاطباء جزارين، الاطباء مدري شنو،
1: نعم
0: الاطباء كلهم
1: نعم
0: قصاصيب يسموهم
1: نعم
0: الاطباء.
1: نعم
0: اللي شايف هاي الحالات تعتقد انه ماكو فئة هيك نوعية هيك بهذا الوصف؟ لو هو يعني يكون اكو خطأ ما تسبب بهذا الوصف مثلا.
1: استاذ عدي، الموضوع به تفاصيل. هذا اولا انت عايش في مجتمع،
0: نعم
1: الطب مهنه،
0: نعم
1: الطب مهنه. من طبيبي يقدر يعني من يكمل الاقامه الدوريه اللي هي سنه، ثم التدرج في القرى والرياف اللي هي سنه، احسب وياي
0: نعم
1: 3 سنين، ثم الاقامه القدمى اللي هي سنه، هاي 3 سنوات، ضيف لها 6 سنوات اللي هي كليته. اصلا احنا كليتنا 6 سنوات،
0: نعم
1: اوكي ايش صار 9،
0: 9
1: ضيف لها سنه راح يمتحن بورد يحاول يقدم على الاختصاص. شلون هسه اني صار لي سنه بالاختصاص كملتها، صار 10، يلا بدا يدرس الاختصاص 4 أو 5 سنوات. والاختصاصات القويه مثل مثلا الجراحه التجميليه 6 سنوات، 16 سنه.
0: ذكرتني بالجراحه التجميليه، بدي اسالك عليها. كمل
1: نعم.
0: تفضل.
1: صار عمره ايش قد؟ اقل شيء 36.
0: نعم. هو لسه يدرس.
1: يا الله يحق له استوى يفتح عياده، هو معتمد على الراتب مالته، ماكو غيره، ما عنده شيء ثاني، ما عنده اي مصدر. والدوام المتعب، يداوم 6 بواحد و4 باثنين، واختصاصات تبات في المستشفى من السبت للخميس. زين هذن كلهن خلصن ورا 16 سنه، فتح عياده، يعني يريد يسترزق، اكيد يريد. فعندنا احنا نقابه، والنقابه هي محدده الاسعار، وكل اختصاص على حده، وكل طبيب حسب مرحلته العمريه، الطبيب الاخصائي الاستشاري، كل واحد له في التفاصيل معينه.
0: بس النقابه
1: عليها.
0: دكتور ما لها علاقه باسعار الاطباء، يعني سعر الكشف، الكشف الطبيب
1: لا لا
0: ما تتدخل به النقابه.
1: لا لا، نقابه الاطباء حاطه محددات لكل شهاده ولكل طبيب. نعم نعم موجوده.
0: يعني هسه هاي كل اسعار الاطباء، سعر الكشفي احنا نسميها بالعاميه،
1: نعم
0: هي محدده من النقابه يعني؟
1: محدده محدده، وبها اسعار ليمتد يعني. ولا تنسى احنا في محافظه بابل الاسعار جدا ممتازه بنقارنها في بغداد. بغداد ضعف.
0: نعم. ليش هسه اذا اكو رقابه ليش هناك ضعف وهنا اقل؟
1: بغداد يعني هي كل شيء ضعف، يعني هذا كشفيه الطبيب هنا ب 15، هناك اقل شيء ب 30.
0: نعم.
1: إذا ب 20 فهناك ب 40.
0: زين
1: نعم.
0: خليني أسألك على موضوع هذا هو لب اختصاصك موضوع الطوارئ، انه
1: نعم
0: ليش قليلة ثقافة الدورات للناس، الناس البسيطة؟ مرات
1: نعم
0: نشوف اكو حالات بالشارع بس ما حد يتقرب لها، لان هو اصلا ما يعرف راح ايش راح يسوي. عفك من المشكلة القانونية، هاي بعدين نحكي عنها، موضوع القانون المسعف وهاي الاشياء،
1: نعم
0: بس هو ما يقدر يتقرب. ليش؟ لان ما يعرف شو يسوي، ممكن ان يؤذي المصاب،
1: نعم
0: ممكن ان يسبب بوفاته، ممكن. ليش ما عندنا مثلا مراكز مختصة تعطي دورات للناس، شلون ممكن تسعف فلان حاله، شلون ممكن يسوي هاي الاشياء؟
1: أستاذ عادل المحترم، احنا هسه حاليا هذا الموضوع يعني عاشت ايدك لأنه ذكرته. احنا فكرنا أنا وأستاذي أستاذ دكتور ربيع، أكو فد شيء اسمه BLS. شنو هو BLS؟ هو البيسك لايف سبورت، يعني إنقاذ الحياة الأساسي اللي
0: نعم
1: المفروض كل مواطن يعرفه. هذا شلون؟ هذا يجي عن طريق أولا الدوائر الخدمية الموجودة بالمحافظة اللي التماس ويا المواطنين. أنا يعني بالي فت فكرة وأتمنى أنه تطبق، إجازة السوق من المواطن يجي يجهزها أو يعني يجددها أو كذا، يفرضون عليه ربع ساعة محاضرة لشخص مختص بهذا الموضوع، يعلمه شلون ينقذ الحياه. راح اشرح لك اياها بطريقه جدا مبسطه. شنو هو البي ال اس؟ بس انت تسالني شنو بي ال اس، شنو بيسك لايف سبورت؟ اولا انا هسه بالشارع اذا اريد اتدخل، اريد انقذ حياه اي انسان، انا ما احكي على الحادث بس، نعم، شفت مريض وقع، شفت مريض عض فد كلب او فد شيء بالشارع،
0: لا ازمه قلبيه، ممكن يدوخ، ممكن شيء،
1: شفت
0: ممكن
1: مريض لزم صدره وقع، شفت مريض اختنق بالمطعم انا قاعد،
0: نعم،
1: وممكن انه احد اكل
0: يغص
1: فد
0: او
1: لقمه
0: شيء
1: وغص
0: اختنق، صح
1: غص
0: صح
1: زين، اني هذا اعوفه، خابرت الاسعاف 911 زين، الاسعاف خاف بعيده، الاسعاف خاف تتاخر ربع ساعه ما يموت، صح؟
0: طبعا.
1: اني لو اعرف هذا المريض اولا اولا اولا اشوف انه اكو بيئه ملائمه الي والى امنه، keep the patient safe، يعني شنو؟ انه اشوف المريض امن، اني امن، يعني مو اني مثلا الغرفه تحترق احطه بنفس المكان واسوي له اسعاف راح اموت انا وياه، لا اخرب مكان امن. هاي رقم واحد. اثنين call for help، احنا نصيح له. شنو يعني؟ خبر، خبر، صيح لحقوني، خبروا الاسعاف. ثلاثه اشوف شنو، احاول اني كبشر اشوف شنو السبب، اكو شيء صار خشمه، اكو شيء صار حلقه، هذان الامور،
0: اكو نزف من مكان معين مثلا،
1: عاشت ايدك، اكو كسر، اكو شيء بس اشوفه، اكو شيء ما اسوي بس اريد اشوف، يا بدي يتنفس، اذا اكو شيء في حلقه او اخرى، اذا هذا واقف قلبه احاول اسوي له ضغطات. هذه الضغطات وطريقتها 30 باثنين، هذان لازم ناخذ لهم دوره عمر ربع ساعه، تنقذ حياه هوايه من الناس اللي دا نشوفهم دا يجون للطوارئ عابرين هاي المرحلة، أنا بعد ما أقدر أسوي لهم شيء. تفهمني شنو أستاذ علي؟
0: نعم.
1: يعني مثلا إذا مريض اختنق، يعني شنو يمنع إذا دقيت له على ظهره بكل قوتك؟
0: نعم.
1: طلعت نفس، أنت تشوفه هل دا يقوح؟ هل ماكو نفس نهائيا؟ شغلات جدا بسيطة، مثلا الكسر تحاول تعد شو ما تسوي له، بس مجرد الشدة وتعوفه بمكانه. مثلا نزيف بالرأس، انت ما واجبك بس مجرد حط عليه باندج، حط عليه اي شيء، حط وصله ايده مثلا اذا المريض بيها مشكله، تقدر تحط فد شيء تورنيك هنا او حزامك اللي انت لابسه او اي شيء، بس مجرد امنع النزيف لاقرب نقطه من القلب. هذني امور اي بشر يقدر يسويها.
0: مرات وشفناها اكثر من مره، مرات غيبوبه سكر مثلا، الناس عبالها متوفى،
1: بالضبط
0: يشوفوه منتهي،
1: بالضبط.
0: بس هي غيبوبه سكر بسيطه، يمكن بشيء بسيط،
1: بالضبط
0: اللي يعرف وما اخذ دوره يقدر بشيء بسيط يصحح.
1: مريض السكر اذا بعده شويه واعي تقدر تشرب عصير يقعد، تقدر بكل بساطه وجيبه للمستشفى ورايته كلش تعبانه، احنا بابره بسيطه جدا نقعده وتصير هلاهل وصلوات ونطلع احنا
0: وهي شغله بسيطه جدا،
1: جدا بسيطه.
0: هاي ليش ما عندنا يعني مثلا يعني هاي الثقافه بالمجتمع؟ هسه هو يعني اوتوماتيكيا هو دوركم، يعني انتو اختصاص،
1: نعم،
0: بس انتو شلون تقدرون ترتبون هذا الموضوع يكون الموضوع موجود بالمجتمع ولو بدورات بسيطه؟
1: نعم.
0: مو الا يعني مثل ما ذكرت حضرتك مثلا انه باجازه السوق او هو اللي يجيك يريد يسوي معامله، يريد يطلع اجازه السوق،
1: بس يريد يكمل هذا
0: تدري شو
1: الوقت.
0: مسوي له؟ يجيك هو منتهي اصلا،
1: نعم
0: واقف سرت 3000 واحد
1: نعم
0: وما ادري
1: نعم
0: شنو،
1: بس يريد يخلص
0: وبس
1: الوقت.
0: يريد يروح اصلا، يريد يطلع من الدائره.
1: نعم
0: وكل مراجعه دوائرنا الحكوميه انت تعرفها، انا
1: نعم
0: مواطن وانت مواطن وتعرف.
1: نعم
0: بس مثلا هذا عن طريق منظمات مجتمع مدني، عن طريق نقابه الاطباء مثلا، عن
1: نعم
0: طريق هاي الاشياء حلوه لو تصير بصراحه.
1: نعم
0: يعني قبل فتره شفنا حاله صارت قدامنا، ابو دراجه
1: نعم
0: وصار حادث، وطبعا هو المتسبب. يعني احنا قدامنا شفناه ضرب الاشاره وصار اكو اصطدام، بس من صدقني ابو قبل بالقاع ما حد يتقرب له. يعني حتى اللي يريد يتقرب، هو اكو ناس تريد توديه للمستشفى بس ما يعرفون شو يسووا له، اكو نزف بالموضوع، شلون
1: نعم
0: راح يتقرب؟ يعني هم يخاف الشخص.
1: علي، هذا اللي قلت لك عليه اللي هو البي ال اس، هو اي بشر يقدر يسوي، مو اللي ينقله للمستشفى، انتظر الاسعاف، انا ما عندي بي مشكله وياك، بس سوي اللي قلت لك عليه، حاول تفهم ايش بيه، حاول تخبر الاسعاف باسرع وقت، حاول توقف نزيفه، حاول اذا عنده فد شيء بحلقه توخره، حاول تخليه يتنفس. فالتفاصيل تقدر تسويها جدا بسيطه، واكو فد شيء، بس هذا الموضوع يحتاج له يعني معاونة من الحكومة المحلية في بابل. أتمنى أن مدينتي تصير بهالطريقة، يعني أنا كنت في أغلب البلدان اللي نزورها أكو فد نظام عندهم اسمه AED. شنو هو AED؟ هو أوتوماتيك إلكتريكال ديفيبريليتر. هذا من تمشي بمكان عام، شلون كورنيش الحلة مثلا عندنا، مول بي دي سي، مول الثاني اللي عندنا، فد شارع مهم مثل شارع 40، مكان بتجمع المطاعم، الجامعات، بها 20,000 و30,000 و10,000 بشر. بكابينة ينحط هذا الجهاز، راح أشرح لك إياها بطريقة جدا بسيطة. هذا الجهاز موجود بنقطة كهرباء مشحون. يجي مثلا شفت شخص وقع، تروح تجيب الجهاز، بس مجرد تلزق على صدر المريض هو يصرف. سعره انا سالت عليه بالنت 3 ملايين دينار.
0: يعني شو يسوي هذا؟ شنو شغل الجهاز؟
1: هذا ينطي، قلت لك اوتوماتيك ديفيبريليتر، هذا ينطي صدمه كهربائيه للمريض اللي في حاجته.
0: هذا ابو مثلا الازمه القلبيه، ابو هاي الاشياء
1: اللي هو اغلب المرضى، خصوصا اللي حاط جهاز قلب، اللي صدمه قلبيه، غيرها وغيرها. موضوع توقف القلب لعدة أسباب كلها يرجع أنه نحن نحتاج صدمة كهربائية بالأخير. أستاذ علي،
0: بس هذا الجهاز هو بالمستشفيات ما موجود، فما بالك
1: إحنا بنجي مستشفيات عندنا.
0: عندنا موجود الدي
1: سي شوك موجود، اللي هو إحنا نوظفه.
0: هذا يختلف، هذا يكون برا بالشارع، يعني
1: هذا بالشارع بالشارع وما يحتاج أحد يشغله، هو يشتغل بس مجرد أنه in contact with the patient، يعني أنه يربط ويا المريض خلاص. من يحتاج صدمة هو ينطي.
0: نقطة الإسعاف مثلاً، تكون نقطة إسعاف موجودة يكون وياهم الجهاز هيك مثلاً.
1: هذا مخصص للبشر العاديين، حتى مو للاختصاص الطبي. أي بشر، أي بشر يقدر يستخدمه، آمن جداً، ينقذ الحياة. وأنت بس تحط له هذا الجهاز، تخافر إسعاف، وانت صعقة وصلت الإسعاف كملت. انقذنا حياة المريض. فهذا
0: يعني يختصر الوقت وهاي الاشياء للطريق بين ما تجي الاسعاف.
1: انا اذا كل شيء ما اسوي له، نعم انا هذا المريض كل شيء ما اسوي له وصل للمستشفى وميت، ما راح الحق عليه. بينما هذا تعطيني يعني فرصه، تنطي فرصه للحياه. فاتمنى انه اللي يسمعنا او فهد مقترح هو جميل، انت تهتم بالبشر، يعني تهتم بصحه الناس. افضل من هواي شغلات نصرف عليها فلوس بس ما بها فايده.
0: والله يعني اتمنى ينسمع. احنا دائما وتنطرح مناشدات وافكار بالبرامج، خصوصا باذاعتنا وحتى باقي المنصات الاعلاميه، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، بس اكو اشياء تنسمع واكو اشياء
1: صحيح
0: ما تنسمع.
1: صحيح
0: واكو تنسمع بس هم ما تنسمع،
1: ربما قلت الامكانيات الموجوده.
0: نعم دكتور، موضوع بما انه احنا نحكي بهذا الموضوع، خلينا نقول او هذا الاختصاص، موضوع المسعف. اكو قانون، المفروض قانون المسعف، انا اعرف عندي معلومه انه هو ما تصوت عليه
1: بعده.
0: نعم
1: بعده في مجلس النواب، ولكن بصراحه مجتمعنا حسب اني اللي اشوفه واللي انا عايشه، مجتمعنا طيب. مجتمعنا الناس توقف لبعضها، هواية من الناس
0: نعم
1: يجيبون المريض من الشارع أو اللي واقع أو اللي مضروب،
0: نعم
1: يعني ايش راح يسوي لك؟ ايش راح نسوي لك في المستشفى مثلا إذا جبته؟
0: نعم
1: ما راح نسوي لك شيء، راح ياخذون منك الشرطة إفادة. وإذا المريض هو نفسه قال لك يابا هذا مو يمي، ما أعرفه، هذا جابني من الشارع، راح يشكرك تروح لك. بس أنت إذا كنت متسبب، إي طبعا هذا 100% أنه يصير بمساءلة ويصير بشكوى. بس هل أنه كل واحد شال مريض من الشارع إحنا تشلبنا بيه بالمستشفى؟ لا أستاذ علي، ماكو شيء، هذه مبالغة صراحة. بالعكس إحنا نشكره واحنا نثمن جهوده ونقول له عاشت ايدك. واكو ناس انا شايف بعيني ناس جايبه حوادث من الشارع، فوق كل هذا يحط فلوس بجيب المريض ويعوفه ويروح.
0: اكو الناس الطيبة
1: ناس
0: موجودة،
1: طيبة
0: بس
1: هواية.
0: احنا اكو مرات بصراحة نسمع انه مثلا المسعف وده هو ما له علاقة بالحادث اصلا،
1: نعم
0: هو وقف
1: نعم
0: رجل
1: نعم
0: وقف
1: نعم
0: بالشارع شاف شخص قدامه مسوي حادث نقله للمستشفى
1: نعم
0: واذا متوقف، يابا ما له علاقة بالحادث
1: نعم
0: اصلا،
1: هذا
0: والكاميرات موجودة بينما هو طاب للسجن طبعا، بينما قرار قاضي يجيبون الكاميرات ومدري
1: صحيح
0: شنو، هذا هو كله 3 ايام 4 ايام
1: صح
0: بالتوقيف.
1: صحيح.
0: فهاي نتمنى اكو هيك قانون، وانت بما انه يعني بهذا الاختصاص
1: نعم
0: مفروض تهم يعني يمر عليكم القانون، مو المفروض لو
1: هو
0: يعني
1: أصلا
0: اكو
1: ما
0: بي احد
1: هو
0: ممثل عن
1: هو
0: نقابة الاطباء.
1: هو مرفوع أصلا هذا الموضوع عن
0: نعم
1: طريق النقابة وعن طريق الجهات المختصة وعن طريق الوزارة مال الصحة،
0: نعم
1: ومنتظر بس التصويت. هو اوريدي ما قلت لك أستاذ علي، يعني أنا لحد هذا يومك أنا ما شفت شخص توقف ظلما، ماكو.
0: اللي
1: ممكن
0: ما له علاقة
1: يتحقق وياه،
0: بالحادث يقولوا لا الله وياه.
1: عشت إيدك، ممكن يتحقق وياه، أنا بدي يعرفون خبايا الموضوع، قولوا له روح.
0: نعم
1: هذا يعني اقصى شيء يجوز، اذا صارت لفت مشكله تظل يوم لحد ما المريض يوعى او يجون اهله، غيرها لا.
0: شلون تقيم عيادات الطوارئ الحكومية الأهلية ما نقدر نحكي عليها؟
1: قصدك المستشفيات؟
0: المستشفيات شلون تقيم يعني عملهم واستقبالهم للمرضى؟ هسه
1: نعم
0: السؤال يجوزاني جزء انت محرج تجاوبني كونك واحد من
1: نعم
0: يعني الكوادر الطبيه،
1: نعم
0: بس خليني يعني اجردك شوي من هاي الاشياء واحكي لي شلون تشوف مثلا مو بس سلوك
1: نعم
0: الاطباء والممرضين، لا مثلا الادوات الموجوده، المستلزمات الصحيه،
1: نعم
0: الخيط، الباندج، ذني قد احكي كان
1: اي
0: بالعاميه
1: واضح
0: وبالشعب،
1: واضح واضح.
0: شلون تشوف هاي الاحتياجات موجوده لو لا؟
1: والله استاذ علي يعني راح يكون صريح،
0: نعم
1: احنا نرتبط ضمن دوله،
0: نعم
1: الدوله في بعض الاحيان عندها تخصيصات وتصرف، تلقى المستشفى مليانه، كل شيء كل شيء موجود، تجي فترات تخلص او تصير شحه ماليه او نمر بظرف. شلون هسه احنا بي دوله ما
0: نعم
1: عندها فلوس مثلا، هم حسب ما نسمع احنا
0: نعم
1: مثلا نطلب الامور الاتيه ما تجي،
0: نعم
1: فيعني ما باليد الحيله، نشتغل بالموجود.
0: نعم
1: احنا يعني ما نعتمد على فداح، نعتمد على نفسنا كل الاحيان، يعني الشيء ما موجود مرات احنا نجيبه. بس اكو شغلات فوق قدرتنا، مثلا اعداد هائله مثلا محتاج، مثلا ذكرت حضرتك البانديج ولا الجبسونه مال، بعض الاحيان تجينا تبرعات، بعض الاحيان لا والله دائره الصحه هي تجيبه
0: نعم
1: لانه منقذ للحياه، اي شيء منقذ للحياه يجي، بس بعض الاحيان يتاخر، فنضطر انه ناشد نعرفهم احنا نلم بياناتنا كذا ونجيب.
0: نعم
1: نعم
0: اكو شيء سجلته انا قلت الجراحة التجميلية،
1: اي نعم
0: بدي اسالك سؤال يمكن شوي بعيد عن حديثنا شوية،
1: اي نعم
0: موضوع الجراحة التجميلية هذا هو التجميل، اكو اختصاص لو هاي ما لها علاقة بالتجميل اللي جاي نشوفه العيادات وهاي الاشياء، لو شنو بالضبط يعني مثلا
1: نعم
0: نسمع عن مراكز غير مرخصة، ناس هم مو أطباء
1: صح
0: ما لهم علاقة بهاي الأشياء
1: نعم
0: وجاي يخوضون بهذا
1: نعم
0: الاختصاص،
1: نعم
0: شلون تقيم هذا الموضوع؟
1: أستاذ علي، الموضوع بأساسيات
0: نعم
1: وبتفاصيل.
0: نعم
1: الأساسيات اللي هو عندنا إحنا اختص بالطب كطبيب، أنا
0: نعم
1: دا أحكي أكو اختصاص بلاستيك سيرجري، جراحة تجميلية،
0: نعم
1: هذا شغله شو يسوي؟ يجمل.
0: نعم
1: الحرق يقدر يحط له رقع،
0: نعم
1: الإيد يقدر يشتغلها، الوجه يقدر يعدله، هو شغله هو شغله. هذا اللي ذكرت لك، قلت لك
0: نعم
1: من أصعب الاختصاصات، يحتاج 6 سنوات. تمام.
0: نعم
1: جراحة، هذه الجراحة اللي هي من أفضل، و يعني شلون أقول لك، أفضل أطباء يروحوا لها، حتى معدلها بالعراق جدا عالي، يعني مو أي طبيب يروح له، بس المتفوقين. هذا مختص بالتجميل يقدر كشو يشتغل. أبو الجلدية
0: كم اختصاص عندنا بابل بهذا الاختصاص؟ كم دكتور؟
1: الحكوميين، الحكوميين 3 4 5 أو 4، ما أجزم، بس يعني كلهم متميزين محترمين جدا، وأغلبهم يشتغلون بالمستشفى التركي مركز الحروق، ويطلعون نتائج كلش جيدة. يعني عندك اختصاصات جلدية يقدر يشتغل هذا الموضوع بشكل طبيعي، هو شغلهم كذلك، يقدر يجيب أجهزة ويقدر يجيب ويجيب ويجيب. بقية الاختصاصات يعني النقابات والدولة حدت لهم الأمور اللي يقدرون يسووها، ما دا أحكي لك على الأمور غير قانونية الليجل اللي يسووها ناس ما عندهم شهايد. هذا الشيء كلش خطر على المجتمع، وده نشوف نتائجه سيئة جدا، تجينا أمور فشل، يعني مسوية فد عملية معينة مثلا ببطنها، مسوية فد شيء، أو طلع خراج من منطقة معينة، أو ضارب مادة، مادة إكسباير، مادة مو زينة، المادة ما مفحوصة، هواي تفاصيل. هاي تجينا للمستشفى، لأن ما يدرون وين يودوها
0: صح
1: ويتخلون عنهم، يقول لك هذا ما أدري بعد أنا رحت الطبيب لأني أيس ما أدري إيش أسوي. يجون المستشفى كوارث مرات تصير، لأن يعني كمثال، إذا واحد كمثال إذا واحد اشتغل البطن بطريقة مو صحيحة لازم نقص، إذا البوتوكس هذا لازم ينشال، هواي شغلات وكوبين تؤدي إلى
0: طبعا
1: الموت
0: هذا من إنشال يسبب أثر كارثي.
1: 100%. فالنتيجة صارت سيئة وين؟ على المريض نفسه اللي هو اختار الطريقة غلط. أستاذ علي، يعني الطبيب راتشيته موجودة، لافتة موجودة، رقم النقابي موجود، يقدر المواطن بكل بساطة أنه يتأكد هذا الطبيب لو لا، هذا مختص لو لا، موجود. النقابة تفرض على الجميع وضع لافتة، وضع الاختصاص وكذا وكذا وكذا، موجود حتى معلقة بالعيادة. زين أنت شلون تأمن على نفسك تروح الشخص أنت ما تدري هو شنو اختصاصه؟ فالمواطن لازم يوعى بهذا الموضوع، أنه أنت تروح للشخص المختص على ما تطلع النتائج صحيحة ويتحمل مسؤوليته. احنا الطب انا دائما اقول للي يجون المرضى، يعني اقول له اطمن انت بمسؤوليتي، يعني انا اعرف ايش اعطيك. مرات اكو ناس خصوصا الكبار بالعمر يحب يناقش،
0: اي هذا شنو
1: يسالني
0: العلاج، هذا مدري
1: يسالني هاي زين لو مو زين.
0: ايه.
1: زين قلت له حجي انا كاتب لك اياه،
0: ايه.
1: بدي اختم بالختم مالتي، فاطمن انا اعرف ايش اسوي.
0: نعم.
1: فالناس اتمنى انه يتوجهون بهذا التوجه، انه يعرفوا لمن يروح.
0: زين هي مو بس الناس، مو اكو نقابه هم شغلها هذا، النقابه
1: صحيح،
0: هم المفروض تراقب هاي المراكز،
1: صحيح،
0: تروح باتجاه التقنين بالاتجاه القانوني انه
1: نعم.
0: يخلون ضابطه لهذا الشغل.
1: اكو قوانين، اكو ضوابط من دائره التفتيش، شو النقابه وهوايه، اكو عيادات تنسد غير قانونيه وغير مرخصه.
0: نعم.
1: واتمنى انه في يوم تستقبل نقيب الاطباء وتحكي وياه بهاي التفاصيل، وخصوصا
0: والله
1: دكتور
0: ضروري
1: رافد.
0: اريد يعني في يوم ندعو للسيد
1: يعني
0: نقيب
1: هو
0: الاطباء
1: عنده
0: حتى
1: تفاصيل افضل من استاذنا الكبير دكتور رافد.
0: نعم في يوم ان شاء الله يكون ضيفنا ونناقش بهاي
1: ان
0: الامور
1: شاء الله.
0: السيده. هواي اكو قضايا تتعلق بنقابه الاطباء وعمل الاطباء
1: نعم
0: حتى بالعيادات الخاصه بهاي الاشياء،
1: نعم
0: نتمنى انه يكون اكو يعني توضيح للناس، لكن اكو ناس ما يعني ما تعرف شنو عمل النقابه بصراحه، لانه
1: صح
0: عامه الناس مو اختصاصهم،
1: نعم
0: فمو شغله انه يعرف شنو شغل النقابه،
1: صح
0: فضروري توضيح للناس
1: أكيد.
0: اللي ما يتعلق بالاطباء.
1: أبواب النقابة مفتوحة، وأنا عضو نقابي من أول ما تعينت لحد الآن، أول ما تخرجت لحد الآن، ونقابة بابل من النقابات المتميزة بالعراق بعملها، بوقفتها ومساندتها للأطباء المقيمين والأطباء الأخصائيين. في يوم من الأيام صارت لي مشكلة في مستشفى المحاويل، شيء بسيط يعني، ويا مواطن يعني،
0: نعم
1: النقابة دزت فيها محامين اثنين
0: جميل.
1: بس مجرد ان انا منتمي للنقابه،
0: نعم اكو حماية
1: واخذوا
0: قانونية.
1: لي حقي.
0: نعم
1: ومع ليش الطبيب دائما يحاول يتجنب المشاكل،
0: نعم
1: الطبيب دائما يحاول يهرب من المسؤوليه اللي تخص اذى الناس، سجنه وما اعرف شنو كذا. احنا من مريد دائما احنا نخدم الناس، الناس شو يقولون علينا خير يقولون مهم. فبالعكس النقابه اخذت لي حقي. هوايه من الاطباء شويه يخافون من هذا الموضوع، اما يخابر النقيب يقول له صار وياي هيك، بينما بالعكس انت بس اطلب منه او قول له صار وياي هيك، ما ادري هو
0: نعم
1: حتشوف التفاصيل معقوله اكو هيك شيء.
0: نعم
1: انا قلت لك دزوا محامي اثنين، ما حكبت المحاويل، خذوا لي حقي.
0: جميل.
1: كل شيء ما سويت ثاني.
0: قلت الأطباء ما شاء الله، خلي أطلع عن الموضوع شوية
1: نعم
0: شوي، اسمح لنا نغير الجو.
1: اي
0: ما شاء الله الأطباء يعني دخلوا بغير اختصاصات،
1: نعم
0: أغلبهم صارت المطاعم لهم، الكوفيات دخلوا بيها، ما أدري
1: نعم
0: شنو، جاي نشوفهم ما شاء الله،
1: صح
0: يعني الله يزيدهم.
1: الله
0: بس إيش
1: يعافيك.
0: معنى راحوا بهذا الاتجاه أغلبهم يعني؟
1: الموضوع موضوع يخص يعني وضع البلد بشكل عام. دائما أصحاب المشاريع
0: نعم
1: أشوفهم شباب مو كبار،
0: صح
1: أغلبهم شباب
0: صحيح
1: عمري
0: صحيح
1: عمرك حتى شاب يعني. فهذا يقول لك أنا أفضل ما أفتح عيادة أسنان،
0: نعم
1: أفتح صيدلية، اللي هي أكو فد آلاف، خلينا نقول آلاف،
0: أكيد
1: مئات أو
0: أكيد.
1: آلاف يعني.
0: لا آلاف بالسنة يتخرجون آلاف.
1: نعم نعم ممكن أني أسوي بهذا الموضوع فد شيء جيد. بداها هو ب 2021،
0: نعم
1: سنة 2021 أول طبيب أسنان،
0: نعم
1: أول طبيب أسنان شبابهم أربعة فتحوا أول كوفي ومطعم بالحلة جميل. تدري القهوة شو معروف عنها؟ قنفات خشب وقاعدة هاي الزولية. فتح أول قهوة بالحلة حلوة،
0: نعم
1: راحوا للناس نجح،
0: حلو
1: بدأوا يتبعوا، انتقلوا إلى وكالات الأكل، شافوا أنه الوارد المادي اللي يخص هذا الموضوع أفضل من بعض الأمور، العيادات أو الصيدلية أو كذا.
0: نعم
1: ودائما أو الفيلد الطبي أو طبيب أو طبيب الأسنان هو يعني هو يدور النظافة، يدور الأكل، قاريهن 5 سنوات،
0: نعم
1: يعرف البكتيريا ويعرف شلون تصير الصح والغلط بهاي المواضيع.
0: صحيح
1: فدائما تحسه يعني يجيد هذا الموضوع، مو شرط الكل بس لازم اكو.
0: نعم
1: تمام يعني انا دائما اقول انه اللي يروح مجموعة طبية هو ذكي، هو طلع معدل فوق 95 100،
0: نعم
1: هذول هم يعني هو يعرف شلون يدير، يعرف شلون يعامل الناس، يعرف شلون يخلق افكار تجيب الناس لهذا المكان.
0: نعم
1: ويعني واشوفهم ناجحين الحمد لله.
0: أنا قلت لك يعني قبل أيام انذكر هذا الموضوع،
1: نعم
0: فواحد من الأشخاص قال إنه هسه أغلب المطاعم من تدور تلقى مالكها دكتور،
1: طيب
0: أغلب الكوفيات
1: نعم
0: تدور تلقى مالكها دكتور.
1: صح
0: فبصراحة من شفت الموضوع يعني الموضوع بيه صحة، مش
1: صحيح
0: عجب دخلوا بيك أشياء.
1: صحيح
0: فهسه من خلال حضرتك يعني موضوع العيادة يعني ما تشوفه، هو بالعكس هو ممكن ماديا يدر
1: ذكرت لك
0: أكثر، العمليات اللي بالخاص تدر أكثر هاي
1: أستاذ
0: الأشياء.
1: علي، احنا قبل شوية سولفنا قلت لك الطبيب 16 سنة
0: أي
1: يلا
0: شوف
1: يفتح
0: صحيح
1: عيادة،
0: صحيح
1: قلت لك منو بده
0: صحيح
1: يفتح مطاعم؟ شباب
0: أسهل قبل ما يوصل هاي.
1: قبل هي هذا يريد يطب، يريد يعرف
0: صحيح
1: السوق، يريد يطب، يريد يسوي اي شيء،
0: صحيح
1: جمع سوى ما ادري شنو هو واصدقاء راح فتح له مشروع.
0: نعم صح
1: اكو بين فشله خطيئه، اكو فشله اكو
0: صحيح
1: بس هواي منهم نجحوا.
0: نعم
1: نتيجه اللي الطموح، انا اشوف هذا انه شخص طامح.
0: نعم
1: لا السوق صعب استاذ علي،
0: صحيح
1: هسه انا ياك نعرف هاي التفاصيل، السوق صعب، ما واحد يطب له،
0: صح.
1: كل شيء غالي، كل شيء
0: الشخص
1: صعب.
0: يدير صح ويفكر صح ودائما
1: التعامل،
0: عنده ابديت والسوق دائما.
1: التعامل ويا كادر، التعامل مع افكار، سوشيال ميديا، السوشيال ميديا تلعب دور جدا هائل باي مشروع.
0: صدق هذا موضوع السوشيال ميديا بالنسبة للأطباء
1: نعم
0: يعني هو ضروري، بس احنا حتى الإعلانات صارت يعني صارت بطرق مبتكرة، طرق جديدة،
1: صح
0: إعلان العيادات وإعلان
1: صح
0: الأطباء وإعلان
1: صح
0: المدري شنو، ولا وأكو قاموا يعني شلون يسوق بطريقة ثانية، إنه بفلان مناسبة راح تكون
1: مجانا
0: مجانا،
1: او
0: بفلان
1: خصم.
0: شيء راح أخصم.
1: احنا قبل شوي ذكرت لك الطب هو مهنة،
0: نعم
1: مثل ما اكو يعني واحد يشتغل بايده فد شيء، نجار، حداد،
0: نعم
1: اي شيء،
0: نعم
1: الطب هو مهنة يعتمد هاي الموضوع. فانت اذا ما تواكب المجتمع، ما تواكب التطورات اللي تصير، ما تنجح بعد.
0: صحيح
1: زين انت قبل شوي قلت لي ايش عجب طب الطوارئ بس عيادتين وكذا والناس ما تدري،
0: لا ما يدرون، هسه
1: بينما لو
0: متأكد
1: اكو
0: يعني يعرفون وحدة مثلا
1: شفت
0: وثاني جزء ما يعرفوها أصلا، ما حد يندرها.
1: بينما لو اكو توجه عليها
0: ما
1: بالسوشيال
0: بنقدر، كان
1: ميديا،
0: ذكرنا أسماء بس ما يصير نذكر أسماء.
1: ما يصير لو اكو توجه عليها بالسوشيال ميديا،
0: نعم
1: لان الناس قم تعرف. يقوم انا بالليل اذا تخربطت او اذا صار بي شيء اني اروح حتى الطوارئ تلقاها موجوده قاعده، تقدم لي خدمه نظيفه وسريعه
0: ممكن
1: وبكل
0: اقرب من
1: بساطه.
0: عياده المستشفى
1: ممكن
0: مثلا
1: بصف بيتي،
0: من الطوارئ مع المستشفى.
1: ممكن بصف بيتي
0: اي صحيح.
1: اي، بينما المستشفيات شويه بعيده مثلا.
0: نعم.
1: فيعني السوشيال ميديا هي صح، هي سلاح ذو حدين، بس انا دا اشوف هوايه من الناس يعني دا تستخدمها بطريقه جميله. بالعكس يعني سالت حضرتكم الاعلاميين دا يقدمون فد صوره جميله جدا، من الطبيب يشرح الم المفصل الفلاني هيك راح نسوي
0: صحيح.
1: له، واذا صار عندك هيك هيك مثلا الجهاز الفلاني متوفر، القسطره القلبيه الفلانيه كذا. بالعكس هذا الشيء يدعو للفخر،
0: نعم.
1: وبارك الله بكم انتم كاعلاميين انه دا تبرزون هذا الموضوع،
0: نعم.
1: لان هي حياتية تحتاج انه واحد يتطور.
0: أكيد.
1: واحنا كنا نتابع فيسبوك
0: هسه صارت هي السوشيال ميديا يعني اقل حدث صار يصوره
1: وينزله
0: واللي
1: بشكل
0: قاعد
1: مباشر.
0: يتغدى الا يتاخذ صوره على الغداء
1: نعم
0: والا ما
1: نعم
0: ادري شنو
1: نعم نعم
0: واليوم ويا
1: ايه
0: فلان
1: صح.
0: الدكتور الرائع والحبيب دكتور محمد فلاح الجبواني اشكرك جدا
1: الله يحفظكم،
0: لوقتك
1: الله يحفظكم،
0: ولما ادليت من معلومات وقضايا.
1: الله
0: اريد
1: يسلمك.
0: كلمه اخيره لاهل بابل اللي يسمعوك ان شاء الله، مو اخيره، كلمه للبرنامج يعني
1: الله يحفظك،
0: لأهل بابل.
1: تشرفنا وأسعدنا اللقاء اليوم، وحضرتك أستاذ علي وإذاعتنا إذاعة المستقبل اف ام المحترمة. أنا دائما احنا اللي يقدم خدمة للمجتمع أو اللي شغله هو تعامل مباشر ويا الناس دائما يتمنى يغير، يغير في شيء.
0: نعم.
1: أنا أتمنى صراحة، أتمنى أنه الناس تحترم الطبيب، تحترم الممرض. من تروح للمستشفى ما يجي عصبي عليه، ما يجي مختنق وياه، هذا عايف عائلته، هذا خفارته 18 ساعة، هذا خفارته أكو 24 ساعة، أكو بيهم 6 أيام يداوم 24 ساعة بالمستشفى. هذا اعتبره واحد من قرايبك، أخوك، أنت من تجي عصبي عليه وتصيح عليه أولا راح تفقد حقك، هاي أولا.
0: نعم.
1: ثانيا ما راح يفهم ايش بيك وراح يقدم لك الخدمة، بينما لو تجي انت بكل بساطه بس تشرح له وتعتبره واحد من اهلك. احنا دائما يعني اساتذتنا، واحد من اساتذتنا المحترمين جدا يقول انت اذا طبيب براسك خير،
0: نعم.
1: يقولها بهال، اذا براسك خير اعتبر المريض واحد من اهلك. شوف شو راح تعامله، شوف شو راح تقدم له خدمه، وراها فكر انت براسك خير لو لا. لسه ذكرها هاي
0: نعم.
1: واحبها جدا.
0: جميل.
1: فمن تعامل الناس بهالطريقه تشوف المردود كلش عالي.
0: نعم.
1: يعني يوميا كنا نداوم بالطوارئ، يجيني المندي ويجيني الكباب ويجي هذا، شكر من الناس.
0: أكيد أكيد.
1: فالحمد لله والشكر.
0: شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور
1: الله يحفظك،
0: محمد فلاح
1: الله
0: الجبوع
1: يحفظك،
0: اختصاص طب
1: الله يحفظك،
0: الطوارئ والحوادث.
1: الله
0: شكرا
1: يحفظك،
0: جزيلا
1: شكرا
0: لحضرتك
1: جزيلا،
0: ولوقتك.
1: شكرا جزيلا.
0: أحبتنا ومستمعينا، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من راديو تشات. نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل وضيف جديد. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم علي فليفل، وعلى المكسر مخرجا مصطفى القزويني. في أمان الله.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خلّ فهمك ليش عاني وانكسر.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: الكل عم يسمع مستقبل FM

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى البابل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
4: يلا نكمل الأغاني.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

نايل جدا

الساعة.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هواي ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يكذب فيك كل الناس قلبي، وتسمع فيك كل الناس أذني. وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني. على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني، وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني. وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق، لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون وبالتمني. أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس خنت ألم تخني؟ أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هواي ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن.

أكتر من الحب بديلك إيه؟ وأكتر من قلبي حتاخد إيه؟ ده أنا كل حياتي معاك أنت، وهو ده اللي قدرت يا روح عليه. العمر كفاية اديتهولك، والشوق بحلاوته سقيتهولك، ولا شفنا من حبك حاجة، ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك، وليالي كتير وأنا بستناك، ولا عارفة ألقاك ولا قادرة أنساك. وإن كنت مكاني هتعمل إيه؟ أكتر من الحب أديلك إيه؟ الكلمات للشاعر سمير الطاير، مع ألحان الموسيقار محمد سلطان، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.

يا كاشف الكرب الجسام، يا باعثا من في القبور، أنت المرسل.